0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت وطابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد يتجدد معكم عبر برنامج نوافذ، البرنامج الذي يطل عليكم من خلال بعض المواضيع التي تهم الناس.
3: أكيد رحمة، أصبحت المرأة اليوم قاعدة في ميادين كثيرة، بتخدم في التعليم والصحة وحتى في الإدارات، وبتساهم في التجارة، وكثير من المجالات قاعدة بتجاهدها في أملها عشان هي بتحسن أسرتها ومجتمعها.
2: وهدي هو على الرغم من الحضور الواضح للمرأة، الآن بعض من الناس بشوفوا أمل حن المرأة من زاوية ضيقة، بينما في ناس وحدين بشوفوا كونوا أمل حن المرأة وحق مشروع وسيلة للاستقلال والمساندة وتحقيق الطموح.
3: وفي حلقتنا حقت اليوم نفتح الموضوع المهم ونتساءل كيف المجتمع بنظر للمرأة اللي بتخدم، وشنو الأثر حن خدمتها لأسرتها والتنمية.
2: عشان دا يسرنا أن تكون معنا في هذه الحلقة السيدة فتية يوسف للحديث معها حول هذا الموضوع، فأهلا وسهلا بك ونورتي برنامج نوافذ.
4: أهلا وسهلا أستاذ رحمة، أهلا وسهلا حاجة حواء، أهلا وسهلا مستمعين الكرام، وأتمنى أنه هذه المقتطفات يكون المجتمع يستفيد منها، يعني حتى لو بشكل بسيط
2: إن شاء الله.
3: طيب أستاذة فتية، كيف توصف لنا واقع عن المرأة اللي بتخدم اليوم، وهل المجتمع بقى بيتقبل أملها؟
4: أهلا حاجة حواء، صراحة موضوع مهم وضروري جدا خاصة في الوقت الحالي. عمل المرأة هو ما مستجد، عمل المرأة يعني من قديم الزمن، حتى كان الإسلام ما حرم عمل المرأة، كان عادي، كانت النسوان تشتغل في ميادين، اشتغلت، كانت زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا
3: اشتغلت
4: في التجارة، وكانت النسوان بيشتغلوا في التمريض في وقت الحروب، كانوا بيعالجوا المرضى، وفي أمور كثيرة المرأة يعني عاملة. ومن الوقت ذاك لحد الآن الحياة اتطورت، وبدأت عمل المرأة بتزداد أهميته وتزداد ضرورته بشكل كبير جدا، لكن في بعض العوائق وبعض المشاكل وبعض المعتقدات خلت الناس إنه بعض الناس يعني يعارضوا عمل المرأة، ما كل الناس، لكن بعض الناس بيعارضوا عمل المرأة، برضو عندهم أسبابهم يعني. أيوة. حتى الإنسان المعارض بنحترمه وجهة نظرة، لأنه عنده أسباب معينة وأسباب حقيقية وواقعية موجودة في أرض الواقع. فالإنسان الرافض لعمل المرأة كمان عنده أسبابه بنحترموها، ومفترض إنه نوضح بعض النقاط. والإنسان اللي بيشجع عمل المرأة كمان إحنا ندعمه هذا التشجيع.
2: كلام جميل. هو عمل المرأة هو ما عنده أي إشكالية، لكن المرأة مفروض بس تخدم تحت إطار أو وسط إطار معين، يعني حتى ما تخرج منه. عشان كده في بعض من الناس بيشوفوا أنا مرتي ما تخدم، مرتي ما تخدم، بهالدور تقعد في البيت.
4: بصراحة شوف، من ناحية عند الحق مثلا، أنت إذا كان قادر على توفير كل شيء لزوجتك ده، المفترض إن هي تقعد فوق البيت عشان توفر متطلبات.
2: لكن
4: أصبحت الآن الحياة صعبة، الحياة صعبة جدا، وتتطلب ضرورة عمل المرأة. ليش؟ لأنه عمل الراجل الوحيد أول شيء إذا بقى ما قاعد يكفي، ما قاعد يكفي متطلباتها ومتطلبات عيالها. وحتى لو كفى، المرأة دي بيكون عندها أخوانها، بيكون عندها أبوها، بيكون عندها أمها، بيكون عندها احتياجات زيادة. إذا كان هي بتشتغل ده بترفع الكثير عن الراجل.
3: أكيد
4: ماشي
3: أكيد.
4: يعني ممكن مثلا أهلها لو يحتاجوا شيء ما تقدر تطلبه من الراجل. الراجل اللي حيوفر لها هي ولعيالها ولا لأهلها كلها، ببقى ثقيل.
2: حتى بعض الأحيان تجيب مع الراجل حتى في الأولاد، على سبيل المثال هو قدم مثلا، جاب اللتوبين وجاب أي حاجة، المرأة ممكن توفر اللبن وتوفر الحفاضة،
4: كثير من الأشياء العوين بيه. أسف بعض الرجال بيقولوا لك المرأة دي السالرة قاعدة تشيل كل ما علينا فيها، بس والله نحن سالرة الرجال نشيله أغلبيته كله ماشي في البيت، من أكل لشراب لعطر كله ماشي بعدين في النهاية للبيت.
2: السيدة فتية كمان ما سامحيني على هذا الكلام، يعني ما كل النساء، في بعض من النساء تقول حقي وصيحي حقها هي، أنا ما نقدر نقول لها يعني كان ساحمد ماك ساحمد ماك ما ساحمد ماك، أنا ولا نقدر نقول لها حقيقي أبصري ما تنتيني ليه،
4: ما أبصري ما تنطي. وهي ما مطالبة إنها تصرف معك، لكن يعني من الزوج ومن باب إنها هي تدعم الراجل وكيف معايا زي ما هو سمح لها. هو من حقه إن يمنعها ترى، لكن هو سمح لها، طالما سمح لها هي كمان تنظر للنقطة دي. والحياة الآن أصبحت صعبة، المفترض إنه يكون في تعاون بين الزوجين، والتكاتف والتضامن ذاتك بزيد المحبة بينات،
2: صحيح
4: بزيد المودة بينات. المفترض أنت تراعي، والراجل ده ممكن يتعرض لظرف، ممكن يتعرض لمثلا حالة مرضية، ممكن يتعرض لضغوطات كثيرة جدا. أيوة، إذا كان هي زوجته ما ساعدت يده هيساعدها، فطالما أنت عاملة وتاخذ في مرتب أيوة طالما هي عاملة وتاخذ في مرتب بعض الأشياء ده وغايب حاجة نقصت كان جابتها شنو بتخرب الدنيا
2: عادي
4: يعني
2: عادي والله عادي
3: وشي أيوة مثلا المرة كان بتخدم وبتجيب في البيت بتزيد البيت
4: شوفي في شيء واحد العيون خايفات منه بصريحة العبارة كي
3: المرة كان سوت وجابت بعدين الواحد مثلا أنت أنا في بيتي نسوي ونجيب ومعز ويجي قاعدين أنت لما تجي تشي في بيتي بقول في بيت هنا فلان ما شاء الله ما بقول بيت على فلان
4: نوري كان الشغل العيون يفكروا فوق حاجة حوا الشغل العيون بكل بساطة فكروا فوق ده أنا كان قاعد نصر معايا بوفر بورصة وباخذ وإحنا مجتمعنا الجديد ده مجتمع مزواج يعني هو بدور فرصة بس الرجال ذاته يمكن أرقص صحيح كانوا توفر لي شغل شيء دون شباب
2: إيدك هكا الظهر
4: الله يرضى عليك وخلاص هي بلقى فرصة وشي من ده سفارة وخلاص بلقى لي شغل شيء وشي بجيب لها ضر بتقول أنا الفرصة دي ما ننطي عليها
2: لكن المسكينة هو الزواج هو جسمه رصد زي ما المسكينة هي قموا جابوها الثانية كمان نفس الكلام عشان كده جيبها لأننا في أحد الحلقات
4: أنا نساعده ونجيب معاه عشان بعدين يجيب الثانية
2: لا كده أستاذة فتية الأمر ليس كذلك في حلقة فاتت أننا كلمنا مثلا في مسألة حلال غلاء المهور ولا ما كده دخلنا فوق المسكينة الأوينة هسه كثيرات بدي الكلام ده بدل أخدك تشاركي أنت خلاص تقولي إلا الراجل اللي وهكي بس
4: هيكي والمرة كلها كان قاعد تقعد وحيرة على ما
3: المشكلة وشيف الزواج ما مشكلة على النشيف لكن الإقلاص الراجل
4: كان قاعد تقعد وحيرة ما وشنو يجي ليه كان جاي
3: مسألة إنه يتزوج فوق ما مهم المسألة المهمة الراجل من البداية هو يكون واضح ويتقبل يعني كل حاجة فيكي وانتي تتقبلي كل حاجة فوقها وتستمروا بهنا فترة شوفي. يعني زمنية وفترة اشتوى يعني
2: حالة ما أقدر الكلام ده
3: ممكن كمدت عليها يتزوج اثنين ثلاثة ده مرة الإسلام أجاز
2: ليه ياريت ياريت
4: الإسلام أجاز ليه ده لحالة إنه يكون ميسور الحال لا هو يكون ميسور الحال خلاص هو قايم عليها هي أموره تمام ما ناقصة شيء وهو قادر إنه هو يقيم اثنين وثلاثة وأربعة الشرع حلل احنا قبل شوية كلام قال نتكلموا ده هزارت كده يعني من حقه يتزوج يزيد زريته لا له كي عنده رأي خاص لا له المرة الأولانية اختارها اختيار الأسرة وديتها واختياره هو ده أسباب الدار الزوج لكن مفترض ده يكون هو قادر على الإقامة طالما هو داير المرة اللي قاعدة تشتغل دي تساعده ده إذا هو ما عنده المقدرة إنه هو يتزوج الثانية ماشي خلاص يعني هو ما عنده
2: هذه الحالة إذا تزوج وأنت قاعدة تساعده خلاص تقطعي منه
4: أيوة عشان هو ما عنده استطاعة يتزوج الثاني يتزوج هذا بمساعدتي أنا إذا هو ما عنده استطاعة ما من حقه يتزوج لأن الزوجة باستطاعة بمساعدتي أنا
2: إذا بمعنى اتزوجتها خلاص تقومين انقطع منك
4: يا الزواج أيوة لو أنضيت فرصة ما كان الزواج
2: أستاذة فتية صراحة يعني هذا الموضوع يعني بكل صراحة حيعالج قضايا معينة في المجتمع طيب نحن إذا مشينا للسؤال الثاني شنو الأثر اللي بيترك أملها المرأة في تحسين أوضاع الأسرة المعيشية والاحتياجات كمان
4: كبير جدا المرأة العاملة بلما تدعم زوجها ذاتها هي نفسيا ذاتها يعني بتكون بعض الأشياء دي ما بتكون مرتاحة نفسيا مثلا من دخلها المادي تقدر أي شيء كله بدل ما تمشي تطلبه على فكرة إحنا النسوان حتى لو بنطلبه ولا في بعض الأشياء دي أحيانا دي يدي ليكي تقيل حتى لو زوجي تمشي تطلبي منه أم باكر بس قدر أم بكرة بس قدر وكل شيء كله إلا تمشي تطلبي منه إيه بذاتك
2: وكل شيء راتب
4: لكن لما يكون عندك مرتب ده خلاص بترفعي عن نفسك الحرج أول شيء ثاني شيء ده بتبقي منتجة للمجتمع هسه المجتمع الشادي ده أغلبية نسوان لو النسوان كلها ما قاعدات بيشتغلوا ده كيف احنا نزيد الانتاجيه حقت العمل جاسي في المدارس كمدرسات في الدكتورات الان في التجاره في المجتمع يعني قاعد تساهم بدور كبير جدا في التنميه حقت الانتاج ايوه من جميع النواحي
2: وحتى الحكومه كمان ما تنسي يعني قدكم يعني نسبه كبيره جدا يعني
4: ايوه والمراه قاعده تلعب دور هام والمراه العامله امراه قويه على فكره وامراه معتمده على نفسها وامراه يعني تخطى كثير من الصعاب
2: فمن هذا المنبر نحيي كل النساء الشاديات
4: وخاصه
2: يا سلام
3: تمام أستاذة فتحية الحديث معك شيق جدا طيب أستاذة فتحية ما هي الحمبولات أو التحديات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها داخل المجتمع زي ما حسي قبل شوية قاعدة تتكلمي فالتحديات شنو والحمبولات القاعدة بتواجهها المرأة أثناء أملها وخاصة داخل المجتمع حقها
4: نحن كمجتمع شادي في كثير من المشاكل اللي بتواجه المرأة الشادية خاصة الطلعة تشتغل خاصة المرأة الشابة خلونا نكون واضحين المرأة الشابة بتواجهها ودي الشيء الرجال اللي برفضوا فوق عمل المرأة
2: أكيد.
4: المرأة لما تجي تشتغل ده في يعني في المحيط حقها ده بيكونوا فيه رجال
2: في رجال
4: وفي بعض الرجال ده الناس ما كلهم سوا في بعض الرجال محترمين وفي بعض الرجال ده عينهم طويلة فممكن يعني تتعرض لبعض الإقراءات خاصة المادية وكده يعني. أو لو بقت المرأة ضعيفة ده ممكن تنجر في طريق تاني حتى لو هي عاملة وعندها مرتب وكل شيء. وكثير ده واقع قاعد يحصل. فدي التحديات. المفترض المرأة لما أنت بقيتي عاملة ده قبل كل شيء ده تعمل حساب شديد إنك أنت تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك، عندك وازع ديني تحافظي على الثقة الأنطوكي لها أهلك، يكون عندك هدف معين أنت جاي تحققه،
3: وحتى على التربية اللي
4: أيوة. تكون قوية.
2: حتى الزوج حتى الجود المسكين اللي هو سمح لك
4: اللي هو سمح لك وثق فوك تتحافظي عليه الثقة دي. فبيتطلب مننا إحنا نكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر وعي وأكثر تمسك بالدين
3: وصبر.
4: أيوة وأكثر صبر. دي أهم نقطة ممكن تواجه المرأة العاملة. شيء تاني ممكن إحنا نخرج نطلع وده مقصره في بيوتنا نحن كأمهات خاصة. مثلا أنت خلاص بتمشي وكتك نصف وكتك أو أغلبيتها فوق العمل ده، بترجعي البيت ده خلاص بتقصري من
3: رعاية
4: توفري رعاية أطفالك، رعاية زوجك، حتى المناسبات الاجتماعية حقت أسرك، زول مرضان ما تقدري تمشي ليا، زول حصلت معي
2: حاجة، في عقبات كثيرة.
4: فالمفترض إنه يكون في توزيع سليم كويس يعني مثالي لزمنك ماشي. إنك تنظمي وقت لعملك، تنظمي وقت لعيالك، تنظمي وقت لزوجك، ترتبي أمورك. ما خلاص معناها الوقت ده كلك ياخذ منك العمل بس. فكل هذه التحديات بتواجهنا إحنا كنساء عاملات. لكن إذا يعني فكرنا بطريقة كويسة ورتبنا أمورنا بشكل جيد غطى تتلاشى هذه الأسباب.
3: أيوة. تمام.
2: كلام جميل جدا. نتمنى أن هذه الرسالة تصل لكل النساء العاملات، وكمان زي ما قلتي هنحييهم هم يعني بلوء على وجه الخصوص يعني.
4: إن شاء الله.
2: طيب هل هناك يعتقد من يعتقد أن كون أمل المرأة ده هو أثر سلبا على الأسرة؟ كيف تريدين على هذا الرأي؟ يعني أمل أن المرأة ده بيأثر يعني سلبا على الأسرة، يعني على الأسرة زي ما حس قبل شوية أنت قلت، يعني أظن في بعض من الإجابة أنت قلتيها قبل شوية بيأثر أيوة. سلبا على الأسرة.
4: بيأثر سلبا على الأسرة ده في إن الأم تغيب لساعات طويلة وده بيأثر سلبا. العيال محتاجين لزمن أمهم تقعد معهم فوقها، محتاجين لتوجيه، محتاجين لإرشاد، والراجل كمان محتاج إنه زوجته تكون متواجدة معايا أطول فترة ممكنة. فده التأثير سلبي. لكن إذا كان حاولت قدر المستطاع، حاليا إحنا مثلا في عملنا نحن ده بيكون عندنا دوام معين، مثلا اليوم ما شقالة أم باكر شقالة، يوم أنت ما شقالة فوق ده قدر الإمكان فضي نفسك خلاص.
2: أيوة.
4: ليه؟ لأنك تكوني مثلا متواجدة،
2: ما حسب برنامج نوافذ كهربائية وكده أنت أكيد في البيت
4: للأسف. فدي الأشياء دي بس الناحية السلبية. لكن أيضا بالمقابل في ناحية إيجابية، هي بتوفر مثلا أشياء ناقصة. أيوة. بتكون مثلا في ظروف معينة بتمر بها الأسرة من الناحية المادية، وإحنا كمجتمع شادي الظروف المادية دي ما معانا بس
2: أكيد
4: معانا وما بتفارقنا. فضروري الجزء الناقص ده هي بتغطي، وده شيء ضروري كمان وإيجابي من ناحية أخرى يعني.
3: طيب الأخت فتحية، بعد ما عرفنا شنو الواجب المرأة تسويه وشنو ما تسويه وشنو تقدر توفر في بيتها، طيب ما هي المجالات اللي بتبرهن للمرأة في كفاءتها ونجاحها في السنين الأخيرة؟
4: شوفي المرأة دي مهما كان مجالها، حتى لو ما كان مجال مثلا في وظيفي مثلا وظائف المعروفة دي، حتى لو كانت في التجارة، حتى لو كانت في الصناعات اليدوية، في كثير من أخواتنا بيشتغلوا صناعات يدوية في البيت، في خياطات، في أي شيء. انت بس عندك مرأة، عندك هدفك وامرأة يعني، عندك طريقك شقيتي وعندك تطلعات مستقبلية، تعرفي كيف تنظم عملك وتعرفي كيف تطوري منها مهما كان بسيط، مهما كان شكله. ما بالضروري تكون انت
2: بس ما تربي يدينك وتقولي
4: ايوه، ما تطبقي يدينك وتقولي، ده شيء مهم جدا. وعلى فكرة حتى الرجال أنا بقول لهم إذا كان المرأة أنت خايف لا تشتغل برا، خلي تشتغل داخل. عمر المرأة ضروري وما تعرف ضرورته إلا لما يحصل لك حاجة في حياتك. مثلا على سبيل المثال الظروف اللي حصلت، كان الناس لجؤوا من دولة لدولة، مثلا من ليبيا لتشاد، الظروف دي يعني قلبت الموازين. في رجال عاملين وكانوا نسوانهم موجودين فوق البيت ما بعدين بيشتغلوا شيء، وبناتهم كلها موجودين ما شقالي شيء، ما ناقصهم شيء، أمورهم تمام وكل شيء. فجأة حصل ما حصل. لما جو فجأة هني جات لقوا الوضع صعب، الرجال ما عندهم عمل، الأوين ما عندهم عمل،
2: عاشوا في بيئة وجهين
4: أيوة. في بعض اختلف. من الناس انحرفوا. وده في كل المجتمعات حصل. بينحرفوا ليش؟ لأنه هم خلاص جاتهم صدمة، ما قدروا يتحملوا الواقع.
2: وأول ما عندهم مهنة معينة،
4: خلاص ما كان لهم خيار، البنات الوحيدين دول إلا إنهم هم يعني يمشوا في الطريق المصح عشان يقدروا يوفروا المعيشة اللي كانوا زمان عايشين فوقها. لكن المرأة إذا كانت من البداية عندها مهنة، عندها عمل معتمدة عليها قوية، أخوها أو زوجها أو أبوها دعمها، قدرت اكتسبت هذه المهنة، لا يمكن تستسلم لأي ظرف من الظروف، وتقدر تلقاها المهنة دي في أي بلد مشت فوقها، وتقدر تواجه أي ظروف تمر بها. عشان كده يا جماعة عمل المرأة ضروري، والراجل معرض للمرض ومعرض للموت
3: موت أكيد.
5: شغل كتير قاعد.
4: أيوة شغل كتير قاعد. في بعض النسوان أسعى فقدوا أزواجهم وهم أصلا ما بعرفوا شيء ده. حصل فوقهم شنو؟
5: لا خلاص بيتعبوا.
4: يتشردوا عيالها ذاتها خلاص تلقوهم أجزوا من المدارس.
5: لا لا صحيح صحيح.
4: خلاص قعدوا الأكل والشراب ما قادرين يوفروا.
5: في مرة وادي هي بس راجل وهي بس مرة.
4: كان هي راجل وهي مرضة في حال إن زوجها من البداية دائمها.
5: أيوة.
4: خلاص بوجودك رف مسك يدها وخلاها قمت عليه حيلها وخدمتها. خلاص الباقي كان بيقى ما فيه كله.
3: تسيب
4: مكانها. تحاول تسيب مكانها. لكن إذا كان أنت دكيت خطيت تحت أنت إنك أنت متسيطر على الوضع إنك أنت موفر كل شيء أنت ضامن عمرك أنت ما ضامن عمرك. لما فجأة يحصل عليك شيء ده. الشيء الخايف منه وإنت حي هيحصل.
5: لا لا فعلا
4: وإنت غايب وإنت ما موجود لو حصلت معك.
3: عشان ده بيقولوا المرأة دي ألمها أي شيء حتى كان السواقة
4: وحتى الحوادث موجودات.
3: مع زوجها ماشين وسايقين السيارة وفجأة بس جات ضيقة نفس وهو سايق. أثناء ما هو سايق حي المرأة قدرت اتحكمت مرقة البقاق رشت له شال نفس شوية وتعبان ما هيقدر يمسك الفولان والفولان ماشي. فهي قدرت اتحكمت على السيارة قدرت وقفتها بجنب وقدرت للرجل أنقذتها إنه من الضيقة اللي حصلت له بالصدفة. وبعد شوية اتحسن وساقت السيارة ومشت وصلت البيت وكده. فأي عمل للمرأة ضروري جدا.
5: طبعا يعني طبعا السواقة ما تقدر.
4: ايوه هشوفوا انتوا هسه في المجتمع اللي احنا عايشين فوق
3: الا يمشي سو اكسيده.
4: ايوه هسه في المجتمع احنا عايشين فوق ده اكيد يا جيرانكم يا ناس بتعرفوهم يا مر عليكم مر عليكم انه في مره زوج بعد ما زوجها توفى ده خلاص زوجها دوت تلقوهم ذاته بليانين في حاله ظروف ما بتسمع اخوان الزوج هم ذاته يا دوبهم دوب عياله ما عندهم امكانيات يقيموا المره. واليوم كان جابوا لها باكر ما يقدروا يجيبوا لها. خلاص المره دي اذا كان هي ما عندها قدره ان هي تشتغل او ما عندها عقل بفكر او ما عندها يعني الشجاعه ان هي تواجه المجتمع ده تنصدم وتنهار ويمكن تنحرف. ايوه والعيال بينفلتوا خلاص الاسره ضاعت. خلاص الاسره ضاعت. ضروره عمل المراه تكمن في الاشياء دي ان هي تنطيها القوه ان هي تواجه كل الظروف. فلذلك من الضروري جدا عمل المراه. والمراه دي كان هي دايره تفسد او دايره تمشي في الطريقه الما كويس ده
5: ما بتقدر لايتها
4: حتى لو ما كانت عامله
3: بتسوي
4: هي بتسوي
3: بتسوي.
4: في كثير من النسوان لا عامله لا شيء قاعده في البيت لكن انت تطلع دي تشيل لفعتها ده بكان ما تمشي ليه ما في شغل ما تسوي ما
3: في أيوة.
4: الله يرضى عليه. فكل الأحوال ده تتو شيء بينه وبين ربها. إنت المهم علمها ليه إنها هي تكون معك في الظروف في غيابك في وجودك تكون امرأة قوية أفضل بكثير. حتى الله سبحانه وتعالى يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. أيوة. فلذلك قوة المرأة دي بتكون بسند من زوجها وشجاعة وإن أهلها يشجعها إنها تكون قوية من صغير وكتنا دماء وكت مرة تكون ضعيفة أبدا. وللأسف أسى فيه حتى رجال كل ضعاف. فأتمنى إنه كل المجتمع يكون قوي. والقوة دي تجي بشنو تجي بالعمل والاعتماد على الذات وحفظ الكرامة.
5: يا سلام.
4: لو إنسان ما شقال وما حفظ كرامتك خلاص أنت إنسان بدون معنى.
5: يا سلام. نتمنى الإنسان يعني يكون له معنى.
4: يا رب.
5: نتمنى إن شاء الله كلنا لينا مكانتنا الخاصة وكل واحد إن شاء الله
4: يا رب.
5: يعني خلي يفكر إنه كيف المرأة تخدم لكن المرأة كمان خلي تفكر هي خلي تمشي في الحدود الصحيحة.
4: إن شاء الله.
5: طيب نحن يعني وصلنا قريب نوصله لنهاية الحلقة. شنو رسالتك الأستاذة فتحية للأسرة وللمجتمع بشأن دعم المرأة وتمكينها بما يحقق التوازن والاستقرار؟
4: نحن في مجتمع ضعيف جدا وعشان نقوي مجتمعنا ده القوة دي ما حتجي إلا بإننا نحن نكون مندمجين مع بعضنا نتعاون مع بعضنا ندعم بعضنا عشان نكون أسرة قوية. والأسرة هي العنصر اللي بيكون المجتمع.
5: أكيد.
4: أي أسرة عندها بنت ولا ولد موجود من صغير تمسك مهنة معينة تعلم على الاعتماد على الذات يكون إنسان قوي يواجه المجتمع يواجه الظروف يكون إنسان يعني يعرف كيف يحفظ كرامته ما يطلب يوصل لدرجة إنه يطلب من الناس ولا يكون إنسان سهل الكسر. فالشيء ده ما بيبقى إلا لما يكون إنسان مصنوع.
5: زي ما كلام كبار يكون أول مدرسة يكون
4: ضروري لازم
5: يكون نجار يكون كهربائي يكون كذا. والبيت كمان تعلم

0: منتج
1: يا ريت يا ريت يا ريت
2: يا ريت المجتمع كله يكون مجتمع منتج في كل المهن الموجوده كثيره. في ناس بيشتغلوا في الحداده، في ناس بيشتغلوا في الصناعات المختلفه، في ناس بيشتغلوا في الصالون كوافير زي كده. يعني بيشتغل في الصالون، ما تقولوا قاعد نسيدي عائله نفسي، انا بشتغل في الخياطه في الصالون كوافير امور كثيره عشان الناس ما يقولوا قاعدين انا قاعد نوصل الناس وانا ما عارف شيء. يعني عندي مهن مختلفه فالحمد لله. الوالد من البدايه اللي ايوه اهتم بتربيتنا، ابوي اخواني كمان في واحد ميكانيكي وفي واحد بيصنع الستائر والصالونات وفي واحد بيشتغل في الديكورات بتاع البيوت. وعندي اخواتي طبعا قريبه ثلاثه ولا اربعه كلهم خاص انا علمتهم معي في الصالون كوافير. اسره منتجه يعني، واتمنى انه كل المجتمع تكون اسره منتجه.
1: من خلال هذا البرنامج ممكن نقول الباب مفتوح، يعني
2: الباب مفتوح
1: يجيبوا بنات يعني تيجي تعلم من مكانك.
2: جدا انا مستعده ان انا اعلمها اي واحد عنده رغبه. انا بفرح وصراحه عملت حتى دورات تدريبيه لبعض البنات ولسه هنظم دورات تدريبية. وأنا دائمة جدا ومشجعة للمرأة اللي تحب تشتغل سواء رجل ولا مرأة، أي إنسان بدور بيشتغل أي مهنة ده أنا مستعدة أعلم عادي مش مشكلة.
0: تمام. شكرا أستاذة فتحية، نتمنى رسالتك تسمع أذان ساخية وتحسن الوضع حق المرأة مع الأسر، وكل الشكر والتقدير لك ولمستمعينا الكرام وفي اللي قدمت لنا من الأفكار والرؤية والنصائح القيمة. نتمنى تلقى عزان ساقية وتسمعها وتطبقها في أرض الواقع وننقذ مجتمعنا بأحسن.
2: بارك الله فيك حاجة هوا، بارك الله فيك أستاذ رحمة، وأتمنى أن المستمعين كمان يستفادوا من هذه المقتطفات، وأتمنى أنه يسمعوا هذه الوصايا لأنها والله جدا جدا مفيدة لتطوير مجتمعنا وأنه يكون أكثر إنتاجية وأكثر تماسك.
1: أستاذة فتية، أنت إنسانة إعلامية، هل لديك أو هل عندك مهنة آخرة يعني تقدري بتساعدي فوق الناس ومهتمة بهذا المجال؟
2: طبعا أنا عندي مركز إيفا صالون كوافير للتجميل بشغالة فوق أنا شخصيا، أنا ومعي مجموعة من البنات، كان في بنات دربتهم شغالين وهسه في واحدين بقوا مستغلين شغالين وحيدهم ذاتها. وعندي جمعية يسرى الأعمال الخيرية كمان دمج فوق تدريب المهني للفتيات، وأحيانا حتى قاعدين ندمجوا حتى الأولاد كلها في بعض التدريبات.
1: بخصنا شنو يعني الناس رحمة دول جاي
2: ناس رحمة دول دي يجيبوا المدامات نظبطهم لهم
1: إذا يعني الآن للمخرج والفريق الرابي النوافس أوين نودوهم هناك يعني
2: جدا جدا
1: والمرة ما تسمع بعدين تقول لي كلامك
2: أيوة ونقول لمتابعيني ومستمعيني كمان خلي إذا كان عندهم الرغبة في إنهم يسووا تدريبات أنا جاهزة إن أنا بدرب وعندي دورات تدريبية قاعدة بحضرها إن شاء الله الوقت القريب. قبل رمضان كان عملنا دورة تدريبية في مجال الصالون كوافير وكان البنات استفادوا، أنا تفاجأ بكمية المقدرة حقتهم حقت الاستيعاب، استوعبوا بسرعة بسرعة ولقيتهم ما شاء الله بسرعة بسرعة أصبحوا يعني قاعدين يسووا هسه كده قاعدين بتواصلوا معي في الواتساب برسلوا لي حتى قاعدين يشتغلوها. يعني أنا تفاجأ من الصراحة.
1: يا سلام.
2: فإن شاء الله فيها دورة تدريبية قريبا كمان حتنظم. عندنا دورة VIP وعندنا دورة كمان للأيتام والأرامل.
1: حتى يعني. كمان دورة VIP.
2: أيوة دورة. أيوة دورة
1: يعني
2: خاصة.
1: يعني very important person يعني.
2: جدا.
1: أنا كده بخش في هذه الدورة.
2: تطلع منها هذا تفتح الصالون كافير بتاعك.
0: أيوة
2: أنا عشان بتكلم في أهمية العمل ده ما مجرد كلام، أنا إنه بطبق تطبيق عملي فعلي.
1: جميل.
2: ده مهم في الموضوع يعني.
0: شكرا.
2: الله يبارك.
1: شكرا جزيلا، بارك الله فيك.
0: كنا معكم في تقديم الحلقة كل من عبد الرحمن آدم رحمة وهجه وحبيب عمر،
1: وفي تسجيلها المهندس أوميل ميدانجي جان ديجي،
0: وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل ومواصلة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية،
0: وإلى اللقاء.
3: برنامج نوافذ.
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيتكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بيدي جي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية هنا العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أها ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ثيرابي ده شنو؟
1: كينيزي ثيرابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلا دا ويلدو ما يقدروا يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أني ناقين سو ولا أين دول يلدو وما يقدر يروق أجيل لناس السواء أكسيدان من أوبيري لومدا كلو غاني ماسي وغاني سيلا ميشيلا ريجيكاسيون لي كادري يروك ويقود أفي
0: إلاج الطبيعي الأسا إنتي قايتي سيدة إسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل الدكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجليك
1: ريجيكاسيون دا ميشيل نادم المردان لي إردا يمشوا لي دكتور القاي سي كلمنا إردا لي يشيفا كادر لي داودا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غنسولم دواء.
0: أها دواء لنتو كايتي سودا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكايتي سوكي كيف
1: دواء غنسولم دا ألب مساج كله جاي. ألقين سلم دا مش ريدي كسنادم. الرجال نو بوجا. وجاي خاف. لي يروق فوقا. ولا يشيل كومام دا. أني نجا ننتلو قدرة. دا إننا بفرنسي قول إزرسيس. جاي شوكل كتير جاي. ونسو ماو. و باكان المشي اللي إيريد ما إندادا إندنا أباري قايدين قاي نكتولو نيجي جابوتو المشي إيريدا قاي نوم و قاي نقاي مال إيريدا كتار إيريدا خلاص قاي يخدم قبل نسولو مساج إزرسيس قالي يبقى أجيل قبل نادم ناي نقول يوم شبيت
0: العلاج الطبيعي دا كان أنتو سووتو دا إسكي إندا رول كيفي كورهانا باسيان دا
1: أساك من أوريتا غالكي كور يبقى نورمال دا لا كدوك مش المردان انا ايريد نا دوم السواء AVC بي فرانسي دا في دومينا كان نورلو امي بلجيك دا نا دمنا باقانا نووي دا مش الماتك
0: اي
1: دا كان نسولو دوا إزاسيس كان نسو ماو موبيليزاسيون كتير رانفورسمان نانتو لو قدرة يروك باقانا ويدين تشيفا نا دم يروك عجيل ملي في نفس دا يافاك دا باقانا كوتي الوايدا ما يندا قدرة مش الالوايدا
0: اي
1: دا كل في نا دم المش الرجل ناو كسر وكي سينا اوپيراسيون اني ناسيت الو ريديكاسيون دا ودا لنا دم يشيفا كا يروك عجيل ما في نفس يافاك دا ما يروك عجيل لكن ما نقول لفي باقانا نكالوم نسيلي رانفورسمان دا جوز كاكي يلقى قدرة ميشيل سوا سوا قبل نقالولو
0: الريديكاسيون الغاية تسيلي باسيان مردانين دا تسيلو مسيانس كم
1: باسيان وادين دا 20 سيانس كلو يتوما 10 سيانس كلو يتوما 10 خمسة كلو يتوما وادين دا ميشيل لي AVC دا يامشو قريب 3-4-5 موا ميم يتشي فرا قريب سنواي
0: سنواي
1: كلو سنواي كلو نسولو ريديكاسيون ما ماساي ما يشغل كتير ورا كغنسي عشان اني نانا ناس كتير نيشوفو ميشيل غنسي ماساي ما ماساي غنسي كلو ميشيل علوم تشي لا نارم انفيميرا نارم غي تاني ناس بي يبر تي نادي لو انفيميرا سي لكن ناس ما يعرفو غي نادي كدر اني نانا سي ماساي لكن من دا كلا ما ماساج ماساي دا ميشي تريتمون شغل كتير غنسي من ناس كايدين يلا دال ما يقدر اندوم زوك ما دول سالفير يانيماسيون دول كل كاتير غنسي
0: اي يسي
1: لكن الداباس كان دورا نوروك
0: اها انت اسا دومين هناك دا سبيسياليست لينا سبورتيف بس ولا انت كل الباسيان دا في بكانك سوا
1: كادر نمشن سي سبيسياليتي انا سبور دا سيتا كاي ورلو ميشيل جينيريك دا سيتا سنة اربا من سنة اربا دا كمال تراغي نخدم من ناس في كلينيك في اوبيتال من ورا قبل باتان ماشي سيتا سنة اربا دا كله دا سيتا سنة تماني لسنة دي فورماسيون الناس كله كي جاي نسلم دواء لكن سبيشاليتي انا سبورا دابا في دارنا دا بريمير في تشاد كمال تاجيت ankun san algayoja akarin yejum
0: ayya zul kula kan mama sha gara kula iski yagdari sai khidmana ilaji tabi'i
1: da ma gara da da ba sa asake ci shifa katirinda tirizo sosioda lakin ma ni gul shokol nas gaisi da hawan lakin sal de ma sha katin ci shivale a windol gaisi publicite shinu shinu da
0: c'est vrai
1: le nadum que tu durati la misada ile ci shila nadum al sawagrai yarfa irit yarfa udma yarfa shokol kulu
0: da ma specialist
1: ya specialite da yarfa gabul isai shokola ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidinda mati la misa mish nadim hypertendu da bakan wadinda mati lamisa tilamisa da sabas tension ay igum nas wadinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da yimonte to chocolat katir ke fi côté al positif côté al négatif le massage wadinda lakin chocolat nas gal ni segal ni sifara le fi jilda bo jagda ne mainda problema kara da ajil amjisi lakin indiko problem na ile tan fi specialité da ajil
0: o ni sifa bakan wadinda nas wadinda uman ma mardanin wo idoriyam chu isu massage da eskema inda lom risque do leyom akhar
1: da ajil le jildagda min alom enti tahadum sur place ka tire dans chocolat il est tamshi ti sei massage da le dam afi jildagda iruk ajil
0: aywa
1: le min bakan irda nakda kulu sensibilité nakda yamshi ajil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il sei fi jilla mishi durduma durduma da kulu sele ke yabga ajil chocolat ajil massage da tamshi ti sei da au moins semaine c'est couratinen par semaine la yab galikadi
0: تقدر تورينا عندك كم سنه انت جاي تخدم في دومين هنا علاج الطبيعي ده
1: منكم مساله دي 2012 2013 انا خلاص قاعدين في اوبتال جاي نخر من ناس مردانين خلاص
0: اوكي تقدر تورينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيشاليست يعني الدومين ده
1: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل غني شفا وانا غني ريدا سبور كتير o gai fi internet gai narukul ni shifa eske nas dola kidmianam o agina da sawa min dana shikta da ma sawa da ile ci kamila sana arba wala hamsa gabul tamshi batan ci si akar ana arba daba shifta ke dakhala ana khalas min salta occasion o likta bursu khalas ita chajan rasalunye daba sana mashi sita
0: merci Jean Didier takdara tuurina objectif ana kinesite rapide
1: le asake gal domaine na sport da le anina da gay ni shufule nasal gay se sport da kadar may algo blessure gani shufulum kadar min blessure gay kulun sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kai yujuru wa yala bal wala se chocolat sport nam na ajil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waidina se chocolat may se kadar yalga gudra nam da se sport ajil davas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est-ce que la sport dans ou inda importance fi cor hana nadu
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu se sport da le compétir da anina gani préparer lom ni jagutu miskla nam le irida nam udmaya nam ni solom chocolat katir ni renforcer kadar nas dulla yamshu le min yajuruda mayalgo blessure donc anina gani préparer lom gubal le compétition et min le uman kamolokulu khalas min barudda bata neji ni sulum dawa waidin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be kote nus nusa
0: aye
1: anina gani sulum ke
0: d'accord yom waidin da nasga yugulu michel al ilaj tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine al da تقدر تورينا رايك شنو في كلام ده
1: ناس كثيرين غاي يشوفوا اسك في ريزو سوسيو ده كثير يشتشيفا اويندول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولانا اويندول مانا رجال لكن اوماندا بي فرانساي غورو ماسر مش نارم تيجي تنوم يسيلك ماسا يتوغم تامجو لكن انينا دا سبيسياليتي باراميديكال انينا كاينا خادم بي نيرولوج des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anagana kadma donc agina la spécialité à part lakin asake min question da kinésithérapie da talga awin fuga talga radil fuga michi gynécologue la tshivala
0: radil
1: rujal kul gaidin mara kul fi da mishil sawa sawa agina da was
0: inti yom Allah mashet fi domain hana kinesiterapi da ahala ke mishil hajjo shunu wala human ma zilo wala ke mashet fi domain Allah
1: aw Allah min saher da kebir min sit ana chat
0: ah kebir fi genu
1: aye hala donc indi kaka nenda gai seile nasla traditional magai masile nasa oy himagai shifa do ana min sakarga na duniga solution kol ke galda seile ke bidina sabafi din sabbe almeke ke kakani da umat o shokola u khalale ana zata ke manarfa kada u khalale alas min umada ana gana jubakan bal wala gani ruk wala accident wala shokol wa ke fi quartier gina da aneti ni shifa wo kai nadila mishil ulad rujila noga yala bal mar ko la shinu sawa fo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la gai uri gal la kil mi dana kakadul mana yala la gai urni kalam
0: ma adil
1: wa ana khaleta wa min wara iya ni dana dani khalas wa rengal da kakana da kalak da ile tise ma tise da ma ikun khalas min dara na gani si o min wara likta baka nina man wara niga amshi agiri anana sardu la khalas amshi agiri
0: aha ateri la especialiste anak da marak milu babet kuzata ke mashet saweta marrawai
1: wana skulu ke fi famida halulum wa saibidu la lawa lukwa sa waman gaidin na min kenegri da waman gai rasul alay message encouragement
0: ده هما الاول اوروغل با شغل ده ما عديل
1: شكرا يلا ده ساكمل خلاص دونك هما ناغا ورني لي هما ناكل ابا نام داكلو asa uman shaibu kalas ben dawlum gaiji lefi clinic ken sulum dawa don asa nas fi quartier nindu la kulu kida halulum
0: halulum nas al awal hagaro metieda uman bas asa bigi lum halu
1: aha
0: merci monsieur Jean Didier est-ce que indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar takhadima khadimtak da ajil
1: materiel la min galnom shuna gridash specialité da idura shokol waidin na mishil rassemblement da mbrinyo barabara anaganum shufi darkatir wa minnam sha kursal indida gani biya pareda wai chinen asala indi me fadali ole asana gaida len dura kada nas al indu moy idura edeleda e contacte le yo yagdar edele kadar fadali girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinique sawana mursal mais lakin anina lisa ma fakita don da kuda problème ani al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيه جان دي دي شاك ترافاي كان نادو مقايل سيدا عند الديفكولتي في ترافاي هناك انتنا شنو الديفكولتي اللي جيت فوقا
1: لي ديفكولتي اللي في ترافاي اللي أسرى بمرضانين وايدين خلاص فترة سم قبل جيبو أول أورتو ناس المشي عند AVC AVC دا مرضاني اللي في راس دا إلي قدر يجيبو لهم في أوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني أني النجي nantulum nas la kudra kadari gum yurugda nas wa idin gul idena nanas yukurbu mardaninda ya goti bet la di idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutar jena utirgebu di jubulna da anina agay bu jena katir u da problem ane alway mule kadar le nas algay se espor mishil gayala bu bal wala shunu urjena kasar wala maragda asha umanda jildum nubas avenir anam
0: Sayi.
1: Kali ye jile na fi hôpital ni shufu shoko la maragda ni selom dawa kara rijil da ya gout fi bakana mishil awal me waidin na igum yomshu ise anadar lakin ma ni gul anadar anamayafa me min seuda kev kul nduru kada ise radio yishufu kadar udmainda bakana algaida adil asha umanda sportif dul na donc da difficulté anina indi na katir ele mara waidin yalum da kul mayakduru ya gout ula yirug da kali jubulena bakana waidin ga jubulen solom kadar girir ke ule da igum yirug da batan tishiwa yara igul u it wala abaragal bakanda beid gal shunu shunu da dakulu bakana algae antuna michel problem shake fikid mi aginan
0: c'est vrai da negligence o yishufuna du malla mardan da badri ki magay wadu hopital yarju ala dernière minute jusqu'à kan wadu de spécialiste zata ki yatab mou merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
1: ana population na ajet katir mais message ne al asdali ana gouvernement Shukran le gouvernement, shukran le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le chocolat sawale Les graisses en ouras en machit bara, c'est ta spécialité de Kamalta dit. Merci le ministère de la Culture, Jeunesse et Sport. Les Ouman Chocolat Sawalida, à la base, il y a Foulom, Chocolat Koulon Mansawada. Et les fédérations en Tchadien d'athlétisme. D'accord, Ouman, il nous confiance mini. D'abas Ouman, il est jusqu'à Nadit Fiba Kanal Asa Alium Anagaïda. Les Aquidol, Saibido loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasga asmuinda ile le grasanam mikuranam a journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukranam
0: mustami'in wa mustami'at al kiram ana radio chat beda al barnamij al kan istadafna foga al akhisai ana al ilaj al tabi'i al sayyid Jean Didier khalas kamal كان معاكو في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبدالله طوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشادية 94.5. هنا مالي كل المسلمين كل الأحبة الحالية معانا في داخل البيوت في الشوارع في التكاسل في الكرط معانا من كل مكان بالضبط معانا من بريميديزم ترزم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نفندزون عاصمة حتى الكام معانا من مختلف على الله المجاورة عاصمة جمهورية تشاد. كذلك نقول لكم الصباح الخير. صباح سعيد لكل المستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا في الهلال في فرقنا في مختلف الولايات التشادية وبالذات معانا برا من تشاد. كذلك نقول لكم صباح الخير. صباح سعيد لكل المستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا عبر الإذاعة الوطنية على تشادية راديو تشاد. لتاني مرة نقول لكم مرحب بكم بالذات لمستمعين اللي حاليا اختاروا موجة 94.5. 7:02 في داخل الاستديو نقود معكم خلال الساعة و15 لقيد الساعة 8:15. شكرا بعد أن نقل المكان للزملاء بكلام الصارع والوقت ده أنا القسم العربي الدارجي من الإذاعة الوطنية على التشادية الراديو تشاد. 75 نقود سوا في قلال دا نسموكم البلاغات الصباحية عدي عيات نشرة الأخبار الصباحية من عسل التاريخ وبعدها لو كان بلاغات مفضلة مستعدين عشان نقروا لكم وبعد البلاغات لو كان في أقاني أو مواضح أو ممكن نقول ملاحظات مستعدين وجاهزين عشان نقدمه لكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية الراديو تشاد. وده برفقة الزملة الطاولة المراقبة أو زميل في مراقبة البرامج دبلوم تولوم أغايوز قدم الميل بالطوع أمام الكونسل المهندس محمود قصرة. أما قبل جاكم وفاة والباريس تنا جايف لقرا وخلاص بقول لنا أقود عافي وأنا نقول لي أمشي عافي. أما محدثكم معاكم أول مايك خلال 75 جلال حسين يحيى دكتور بيرسون معاكم. نرجع نلقى المهندس محمود قصرة ممكن تختار لنا أول فصل كان اخترنا اليوم للمستمعين والمستمعين أكيد معنا أنا معكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية على التشادية

0: سبع دقيقة في داخل استوديو تروى حنا راديو تشات إليكم البلقات الصباحية. إننا العدارة العامة المتابعة للوزارة انت الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد فضل جنبو والسيد حارون وري مي دول يعني عندهم نقا في كاركي ام سينين سيكشن 1 إلو 117 لو 9 وهم كمان يعني يمشوا بأوراقهم كونوا الأوراق النقا عندهم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة انت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من النادم الممتلك نقا في كاركي مالوما سيكشون دي إلو فيندي إلو نيفدا يمشوا بأوراقهم الرسمية في الإدارة العامة بكونوا النقا دي عندها مشكلة ويعتبروا البلاغ ده لهم ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند الإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أحمد النور والدة عند نقا في كركي أنقبو سيكشون سن إلو كات لو ست يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونه النقا هند دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة مدام محمد مطر مناني عندها نقا في كركي ديجيل كودو سيكشن 3 إلو 90 لو 9 تمشي بأوراقها في الإدارة العامة بكون النقا هنتادي عندها مشكلة وتعتبر البلاغ ده لها ككونفيكاسيون. الأمين العام حن السنة بقبر وبطلب من جميع السناتير بكونوا الجلسة الثانية انت السنة بتبدأ رسميا على حسب المادة 126 عن الدستور والموافق ما 6 من اللواحي الداخلية عن السنة بكونوا الافتتاح عن الجلسة دي تكون رسميا اليوم يوم 10 يوم الخميس شهر سبتمبر 2026 بالساعة 10 صباحا حنا اليوم والحضور حنا أي واحد مهم بالحين مضى في البلاغ الأمين العام عبد الله شدي جرقودي. نتابع لكم بالبلاغات عندنا لها السكان حنا ديبارتمان حنا السونغا بروفينس حنا وداي بقولوا هم لهم الفرحة بالشيء الكان قام فوق كبير الحكومة رئيس الجمهورية المارشال ديتشات في وقت كان قام في الدان ولا دفن حنا شيف المرحوم هارون إساق هارون الشيف دي كانتون حنا قريني في داخل ديبارتمان حنا السونغا سوبريفكتير ريرال حنا أدري بالفكرة السمحة واليد الممدودة الكان ساعدهم كبير الدولة بطائرتين الكان قدروا نقلوا فوق جسه انت المرحوم الفقيد شيف دي كانتون حنام والسكان المرافقين للجسه بدأ باسمهم باسم حنا كل السكان حنا ديبارتمان حنا السونغا وجميع الأهل كمان بيقولوا الرئيس اللهم يقدر في أمله ويطول عمره ويدي العافية والسلامة ويقدم بلدنا قدام. بلاقة حنا وفاة بلام عمر والبنية محمد أبو كاكا ليمان محمد إما مؤمنة الحاج مؤمنة لوان الشيني إما شين عمر شين حسن عيسى أدم ولا غنى محمد عمر إما قربة شيف فن الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد دشوش كفتر تيجو والبشير يحيى فن الشيخ أدم قرصة الشيخ لوريا بلاما عادم عيسى الشيخ بارلي لويا أفوان لويس أسمان محمد فروة بلاما عادم محمد بلاما محمد قرصة بلاما جبرين محمد بلاما عادم الضيف بلاما عادم حسنة يوسف بلالة ديليجي سيد جدة بلاما حامد ولا حسنة بلاما القر بلاما عادم بكر بلاما جبرين ساري وهيدا بلاما حارون حجر الشيخ جبرين عبد الله وبلاما إما كاكا بلاما لوانا بلاما جيت أحمد بلاما وفن بلاما جيجي الحاج جيت إبراهيم مالو محمد مومين عدم داود الحاج تشيغو لوانا حارون بالي لوانا إبراهيم جيت لوانا كشل دنا لوان سقير محدي لوان كشل البخاري في عباسي لهم الإذن بل قولي جميع الأحل والأخوان الداخل برا بوفاحنا أمم أختم أمم أختم جدتي أمر المعروفة بجدتي أما لوان الكانتو في يوم الثلاثة وصدقتك يوم القميص في باسي هن الحاج أمر بكر كانتو الفاز البلغ ده بدل النشرة نقول لكم
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديل كاي لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب إن داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل

0: 17 دقيقة في داخل السيو تروح. أنا الرجات إليكم النشرة الصباحية مع زميلي فن بكر مطر حسن بن علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية. إن اليوم الخميس يوم 10 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الأمين هنا الدولة الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور جولي كوجي كان استلمت أمس في المركز الوطني هنا المناهج مفاتيح هنا السيارات وكان أنطتهم طوالي للمسؤولين في تنفيذ هنا المشروع هنا تحسين النتائج في التعليم هنا الأساس. الوزارة هنت النقل والطيران المدني نظمت أمس في مباني هنا الأونما يوم هنا أخبار وتوعية للمسؤولين البخدمو في مجال هنا النقل. وتسمو أخبار آخر. أمين هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور جولي كويجي كان استلمت أمس في المركز الوطني هنا المناهج السينسي استلمت مفاتيح هنا 24 وتاير كان تطم طوالي للمسؤولين هنا التنفيذ هنا المشروع هنا تحسين النتائج في التعليم الابتدائي. المناسبة بقت بحضور هنا الوزير المندوب هنا الوزير هنا الدولة وزير هنا المالية السيد صالح برما. تفاصيل الخبر نسمه مع عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
2: من خلال السنان النوعية هنا التعليم الأساسي في تشاد الحكومة التشادية قاعدة تواصل مع شركائها هنا التربية عشان برفعوا وبطوروا مستوى هنا التعليم في تشاد. وعشان ده الوزارة هند التربية الوطنية والثنائية اللغوية استلمت 24 وتيرة نوع تويوتا قدمها لهم البنك الدولي لعشان يقدموا فوقها في المشروع بحسن التعليم الأساسي. ده الكلام الأكد المنسق عن المشروع سمن هارون جيد. وأزاد في كلامه بكونه تحسين المهارات المهمة من ضمنها كمان القراية والكتابة والحسابات ده بيساعد في التعليم عن الأطفال. وشكر في نفس الوقت للمنسق عن المشروع عن البنك الدولي بالدعم والقدم لهم والبخدم في مصلحة عن التعليم. بعد كمان شال الكلام الممثل عن البنك الدولي مكتب تشاد استولانس أكاي قال بكونه البنك الدولي من الأهداف المهمة اللي بيقوم فوقها كمان هو طوران تعليم الأطفال وده اللي يحققه كل النشاطات التخص التعليم. وأكد بكونه البنك الدولي بواصل لدعمه لتشاد وده لعشان التعليم ده بكون أساس عن التقدم. نذكر بكونه المناسبة هين تسليم الوتائر دي كمان هيدرو فوقها الوزير المندوب في وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما بيجمع كمان عدد من الأمناء العامون والمسائل الإداريين ورؤساء الجامعات والمعاهد. والمناسبة كملت بتسليم المفاتيح عن السيارات أنطوها لأمينة الدولة في وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية جولي كوجي وده من قبل ممثل البنك الدولي مكتب تشاد.
1: عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. كملت يوم الثلاثاء الأعمال هنا الورشة هنت المساعدة في تكوين هنا الكادر هنا المصاريف المتوسطة 2027-2029 هنا الميزانية هنت 2027 التابعة للوزارة هنت التربية الوطنية. الأمين الوطني في التربية الوطنية فيبران نيكولا ويختم الأعمال وكان طالب بتنفيذ كل المعلومات اللي كان لقوها المشاركين في الورشة دي. طيب لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. الوزارة هنت النقل والطيران المدني نظمت أمس الصباح في مباني هنا أونما يوم هنا أخبار وتوعية للناس اللي بخدموا في مجال هنا النقل. الأمين العام هنا الوزارة دولني لوران هو كان رأس المناسبة. تفاصيل الخبر نسمه مع محمد عمر إدريس.
3: اعتماد عملية النقل هو ترخيص إداري مسبق قايمة بها اللجنة المكلفة بالنقل للأشخاص وتخول لممارسة مهنة النقل أو النشاطات المرتبطة بالعملية دي. كذلك النقل هو وثيقة إلزامية لكل ناج متعامل برغب في ممارسة النشاطات الاقتصادية في الجانب ده. في ده بقى اليوم المخصص اللي بيعتمد فوق عملية النقل الجماعي الخاص في دول المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا المركزية سيماك. كل المدير العام هنا وزارة النقل ديهوني لوران أكد بكون اليوم المخصص ده بدخل في إطار حنا منظمتهم الجماعية الهدف تسهل المشي والتكامل الاقتصادي. وضح بكون في إجراءات هنت السياسة هنت النقل البري والبحري موجودة في فضاء هنت الدول هن السيماك ولا كانت الدول الإقليمية وتساهم في قوين وتسهل هرية هنت النقل البضائع وتخفض التكاليف اللوجستية وتحسن البنية التحتية وتوفر إطار قانوني مشجع للاستثمار. الأمين العام هنا وزارة النقل وضح بكون الإجراءات دي تعكس الإرادة المشتركة انت الرؤساء هنا الدول الأعضاء في إطار قوين التكامل الاقتصادي وهرية نقل السلع والأشخاص. نذكر بكون اليوم المخصص بناقش فوق مسألة ترخيص بنط حرية كل نادي نقالي إمكانية الخدمة وده بحرية في كل الدول الأعضاء في دول السيماك.
1: محمد عمر إدريس المركز ديوسيزان هنا البحث للعمل في محاربة هنا الشراب كان نظم أمس الصباح في مغرة واحد مؤتمر صحفي وده كمان بيجت فوقها البداية هنا الأسبوع البلماريسي وكان لموه بالاحتفال هنا اليوم العالمي هنا محاربة هنا الشراب بالأخص للأوين القلبانات. المؤتمر الصحفي ده كان جنبي المدير النائب هنا المركز ديوسيزان جيم تولنا ينجار اتين بحضور هنا كثير من المعزومين. آخر خبر بيسهنت المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشاد في رأس المستشار في رأس الجمهورية المكلف بالشؤون الإسلامية جبرين سيد أما البيسدي كان مشهد في مدينة أمجرس هناك في عاصمة هنا ولاية إندي صباح والوفيد كان سوى ملمة هنا خدمة مع المسؤولين الإداريين رجال الدين الشيوخ التقليديين ومسؤولين هنا المكاتب هنا الدولة. أجل المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7 وتقريبا 21 دقائق عفوا بعدها كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الأمينة هنت الدولة في التربية الوطنية دكتور غولي كوجي كان استلمت أمس الصباح في المركز الوطني هنا المناهج سينسي 24 وتاير الكان أنطوهم طوالي للمسؤولين في التنفيذ هنا المشروع هنا تحسين النتائج هنا التعليم الأساس. الوزارة هنت النقل والطيران المدني نظمت أمس الصباح في مباني هنا أوناما يوم هنا أخبار وتوعية للناس البخدمو في مجال هنا النقل المناسبة رأس الأمين العام هنا الوزارة دهولني لورا. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس عبد الرحمن ميكائيل مؤمن وغومبويا بكر نشر قدمها لكم مطرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

27 دقيقة في داخل الاستوديو تروح على راديو تشات. أحلى بكم لتاني مرة بعد ما سمينا النشرة الصباحية مع زميل مطرس بن علي. زي ما وعدناكم قلنا نرجع ونقري بعض من البلقات ونكررها لمرة تانية. العامين العام احنا السنة بقبر لجميع السناتير على حسب المادة 126 عن الدستور وستة من اللواحي الداخلية عن السنة بكون الجلسة الافتتاحية الثانية أو الثانية عند السنة عن سنة 2026 بتبدأ رسميا اليوم يوم 10 شهر تيزة 2026 بالساعة 10 صباحا في قصر عن الفنون والثقافة هو بس المقر العام عن السنة. العامين العام بحسب بفكرة وبحضور عن أي واحد من السناتير. السكان حنا الديبارتمان حنا السونغا بروفينس حنا وداي باسم حنا المرحوم هارون إساق الشيف دي كانتون حنا غرني ديبارتمان حنا السونغا سوبرفيكتير ريرال حنا أدري لهم الشرف والاحترام بيقدموا شكرهم الحار لمارشال حناكات رئيس الجمهورية الشيف ديتا بالمساعدة الكان قام بها أداهم اثنين من الطائرات لنقل حنا جساء حنا المرحوم الشيف دي كانتون حنا قرني ومرافقين حنا الجساء والأسرة والسكان حنا ديبارتمان حنا السونغا بدا بقول بشكره والله يطول عمره ويخلي لنا دايما في السلطة ويجيب لنا العافية والتقدم لبلدنا. مضى في البلاغ الممثل حنا الأسرة السيد عبد الله أفندي عبد الرسول بلاق حنا وفق بيركم قرنا لكم قلنا نرجو نكرره بلاما عمر ولا بنيه محمد عبكاك ليمان محمد إما مؤمن الحاج مؤمن لوان عشين إما عشين عمر عشين حسن عيسى آدم ولا قونا محمد عمر إما قربة الشيخ حارون جبرين الشيخ محمد دشوش كفتر تشيغو البشير يحيى الشيخ آدم قرصة الشيخ لونا وبلاما عادم عيسى الشيخ باري لويس عثمان محمد فروة بلاما عادم محمد بلاما محمد قرصة بلاما جبرين محمد بلاما عادم الضيف بلاما عادم حسنة يوسف أمبلس دريكي سيد جدة بلاما حامد ولا حسنة بلاما القر بلاما عادم عبكر بلاما جبرين ساريويدي بلاما حارون الحاجر الشيخ جبرين عبد الله بلاما إما خالة بلاما لوال بلاما جيمي عمري بلاما كيجيجي الحاج جد إبراهيم مالو محمد مؤمن عدم داود الحاج تشيكو لوان حارون بالي لوان إبراهيم جد لوان كشل دنا لوان سقير محدي لوان كشل عبد عفوا لوان كشل بخاري لوان كشل بخاري في باسا لهم الحزم بيبلقوا لجميع الأحل والأخوان وناس الإلفي الداخل والبرة بوفاء أنا أمهم وأخوتهم جدتي عمر المعروفة بجدتي أما اللوان الكان توفي يوم الثلاثاء والصدقة بتقى اليوم يوم الخميس في باسه اللي أنت الحاج عمر أبكر كانتون الفاس 37 دقيقة في داخل السيو تروح على الرجال نرجع ونسمع الأغاني مع المهندس محمود قصرة

يا سلام، بعد ما استمتعنا وسمينا الفنان الراحل الحاج عمو بيكوس بعنوان الوافية القارية جوا المدرسة الخاتمة، دايما مع المستمعين يتكلم عن بتجدي القارية، فنتمنى كل البنات يعني يحاول يقروا ويكونوا متعلمات. مهم جدا جدا، أحلى بكم من جديد. محمود قصري قدام الألف البيطون بعد الفنان الحاج عمو بيكوس، ممكن يسمينا أحمد المصطفى. الفاصل ده نقول فوق أصابة سعيد لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا في داخل العاصمة وضواحيها، بالذات معنا من داخل فرش الطيرة، نقول صباح سعيد هناك لعسرة جبريم بنية من دنبي، وبالأخص هناك لمحمد شريف قدرة صباح الخير، الزميل بمرازي يحيى أبو كتو، صباح سعيد أنت وأسرتك.

بعد الفنان أحمد المصطفى طوال نسمة الفنانة عادم قاسي. يا سلام أها بقول زمان كله بتدقل مالك الجمال شات نحدو نقول فوق الصبا سيد لكل المرعى الشديع بالأقص للمحات الحاليين قاعدين بيتابعونا سكاننا تكره صباكم خير.

يا سلام، زمان زمان زمان جدود تكلم لنا ده الحقيقة، وقت الكرم والعز والشرف بين كل واحد، بكرم الضيف ما بعرفه دكي ودكي حقيقة والله كلام عقلي. زمان جدود اللي وين والمشات كمانش زي ما بوري نسمة دايما عدم قاسي. أها.

بات الفنان آدم قاسي طوالي مع أحمد الريا. أحمد الريا مع المسلمين في إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة. نقول فوق الصباح الخير لكل المستمعين والمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا، بالأخص الحاليين قاعدين في المطاعم، نتمنى لكم طعام لذيذ والمرقب يفتشوا اللهم يرزقكم واللقى اللهم يزيدهم، والحاليين كمان قاعدين بيتابعونا نقول لكم متابعة سيدة يلا

بقول في عمل يا عمل كلمات لها معاني. أحمد الريا بقول حليل الفاتو والفات ما بيجي، ما في أحلى من الفات، هلا تعود هكذا دي الدنيا كده يعني، لكن ما عجب. أها بعد أحمد الريا طوالي بقول أنا مع عيسى موسى، أنا بلدنا أنا درنا بس حلو لنا الشتي الليلة الليلة محمود قصر قدام الألف البيتون. أول ما يك معكم جلال حسين يحيى، نسمع الشتيلة. الشتيلة كيف يا أخي؟ يلا.

إذاكم راديو تشات لكل المستمعين. بعد ما سمينا عيسى موسى دبتني انت موت قصرة على كل حال مع المستمعين. ما عجب بتن طاير قمد ولا كيف؟ أكيد زينب وخديجة كلام تقيل صوت حنين. نسمع الكلام بعدها نرجع نتكلم أكثر. وبقولوا هلا ترى كلام في خشم سيدة لكن أنا معكم ده مواجبنا عشان نقضوا الزمن معكم شي بس 57 دقيقة في داخل استديو تروح عن الراديوكات بالضبط أظن في كانتون جوب نفس الساعة في مايسلا في منطرح أنا أنقل أنا في عاشور وكل المستمعين حاليا قاعدين يتابعونا يلا

يا سلام، سمينة من الفنانة زينب وخديجة بقولها قالت مرحب يا غالي، عشرتنا أسارت ما لن تسيبا. يا فاكر يا قلبي قال شنو أصل الحب هو سلام. بعد طواله مصطفى مضوي مع المستمعين. نقول فوق الصبا سعيد، هالصعيد لكل المارقين بيفتشوا والفتو تكاكين والله ما يفتلهم. ما لا نقول عيايا الناس الفصل اللي بودين بيت، أنينا كمان معاكم نصفة مصطفى مضوي مع المستمعين. بقول أنا المحجور للدنيا زي اسفوت فقد مونيا. يا الزول الفقد ده مشكلة، بالأقص فقد اللي بيحبه الرفيقة دي الدنيا.

تبكي الله معك معلش لعنا الشوك ده ما برحمة أكيد بقول كعنا الطير فقدنونا أيه معلش وده بالأخص للمعوقين فقدين لكن الله معكم باب الله واسع.

يا سلام شيف الصبر يا أخ، قارب قلبه لكن قلبه حارك. الدنيا كده تنظلم لكن تصبر، عارف ايدي ليك سلا اسامح في ظلم عمري. العجيب في الكلام قال لعن الريدة ما دايما يجيكوا زماني فاركم. نرجع نوقف الفنان مضوي ونسمع اظن فاصل اخير خبر تتا. يلا نقول صباح الخير لكل المستمعين المحبين، كل الفنانين الشادين بدون فريس. صباح الخير للشباب حنا الاوركسترا الزمانين، الجيتاريست متر غازونغا

وهي دا اللي الحضر يعرفها اللي يبدح ما متقصرة انت ختير والله. وهي يلا كليسكو قوم من الابو كان قالوا راسي تكون راسك بطني. يلا شوف صباح الخير لمستمعينا حاليا قاعدين يتابعونا من مختلف انجمينا بالذات من شرطة 43 زي ما قال لنا متر كازونغا.

قال كلاسكو كلاسكو انتي زارا انتي فالمتا انتي كلاسكو. محمود قصر يا اخي دارت سينك يا والدي. يا سلام تدفق الفطور اخوي. ما عجب ما يجذبوا سماع المستمعين. اوي ما يجذب يقول لنا شنو؟ اكيد مستمعين انا مصاقد معنا. اوي مقطوع الهوى مستمعين حنا بكرة من داخل جلندن كوندول. صباح الخير الريدة الجافية حقيقة بالصراحة. ما عارفين الواعي يحب لي شنو ذاته يعني. لكن الحب لابد منه يعني. ده الحياة وسنة الحياة كده.

بقول حزي سنين معلش ده قسم منطق يا حبيبنا كده يا اخي تحب واخر يقول لك ادو اها قال ما لي نصيب اواي انت ده نصيبك قاسي ما شوين ده جاب زال خلص ما عجب صباح الخير لكل المستمعين عصاب الدكاكين والتقسيم انا عصاب الكلاندو صباح الخير انتم معنا

كان في الحب عندك نصيب يوم من الايام تتلاقوا لكن الدنيا كمان فرقتكم في وقت ما مناسب ليه كده الظلم ده انا من ما من الناس اللي بظلموا ونتمنى عيواي ما يظلم واحد يا سلام محمود قصر ما ظلماكم لكن الوقت المحدد لنا يا ماشي بكمل زي ما كلمونا الكبارات الظلم ما عديل كل بداية لحن حياة المبدأ مكمل لكل شيء له عجل أخوانا باللغة الفرنسية بقولوا لير سلير أبري لير سنب لير مما عرفتوا دي العشارة بتوصيف وكنا المحدد لنا معكم تتكمل وماشي بنتهي شكرا كثير حينك للمهندس اللي كان خدمنا وربطنا وهو معكم محمود قصرة برفقة الاستشار ركاجي فريدي وفي مشاهدة الهندسة أما مني في تقديم معكم خلال 75 دقيقة عبر الإذاعة الوطنية التشادية في داخل استوديو 3 جلال حسين يحيى دكتور بيرسون باللحظة نخلى زميلي هو كمان يشيل المايك دوبا لوم تولوم غايوس جاهز عشان يشيل القيادة قال لي أنا كان عمر عفين وعدكم في برنامج تاني وبالأخص أنا ماشي من إزادكم الإزاء الوطنية الجديدة ما بس نقول لكم دوي العافية لكن متابع سيدة ما باقي برامجنا الراديو تشات

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

0: مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة اللي تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محو الأمية في تشاد، الواقع والتحديات والآفاق. محو الأمية في تشاد، الواقع والتحديات والآفاق، يعني المحو الأمية الألفابيتيزاسيون في تشاد حاليا قاعد كيف ماشي كيف، وشنو الصعوبات القاعد بواجهها لمحو الأمية ومستقبل هنا محو الأمية في تشاد كيف. وده بمناسبة هنا اليوم العالمي لمحو الأمية اللي احتفلوا يوم 8/9 الفقنة، يوم 8 سبتمبر احتفلوا باليوم العالمي لمحو الأمية، عشان ده اليوم نظمنا الحلقة دي تتعلق بمحو الأمية في تشاد. معنا في داخل الاستديو عدد من المسؤولين المكلفين، مسؤولين مكلفين بمحو الأمية. معنا مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية السيد عيسى غولو دامغوتو معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم السيد عيسى. وأيضا معنا في داخل الاستديو أيضا السيد بارليا تنسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية. السلام عليكم السيد. أيضا معنا في داخل الاستديو السيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية بحي مرجان دفق بالعاصمة إنجمينة. السلام عليكم السيدة لطيفة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وأيضا في ضيوف آخرين أيضا ينضموا إلينا فيما بعد في داخل الاستديو، ونذكركم بكون البرنامج ده مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. معنا في داخل الاستديو وبيشاركوا في البرنامج ده في الإخراج مهدي محمد عبد الله، وأيضا عبر منصة الفيسبوك واليوتيوب الفني عبد الرحيم محمد بهر أيضا يشاركوا معنا في هذه في النقل المباشر لهذا البرنامج. أولا نبدأ بسيد المدير عيسى غولو دامغوتو. سيد عيسى، أولا حدثنا عن إدارتكم هنا محو الأمية، ديركسيون حقكم ده أسسومتا وخدمة حق شنو بالضبط؟
2: شكرا السيد.
0: نعم تفضل.
2: ديركسيون على ديركسيون انا الالفابيتيزاسيون بروموسيون دو لانغ ناسيونال انا المحو الأمية.
0: نعم
2: هي رولاغا يعني توت البوليتيك انا الغوفرنمون ان ماتير دالفابيتيزاسيون يعني سياسه انا الحكومه ونوتوها في الالفابيتيزاسيون دي رول انا الاداره زاده
0: فيه. نعم
2: بعد ده عندنا اربع ديفيزيون وثمانيه سيرفيس في الاداره زاده فيه. ده يعني الإدارة ذاتك على السجادة.
0: نعم. وحاليا أنينا زي ما قلنا في البداية البرنامج ده نظمناه بمناسبة عن اليوم العالمي لمحو الأمية، وأيضا تشاد أيضا من الدول الأمية مرتفعة فوقها زيادة، يعني الناس الأميين كتار جدا، عشان ده خطت إدارة خاصة كي ليه عشان تكافح ضد الأمية. أكيد يعني أنتوا احتفلتوا باليوم العالمي لمحو الأمية، سويتوا شنو بالمناسبة دي؟
2: أيوة يوم العالمي بالمحو الأمية أي سنة لوي سبتمبر تشكاني يعني أي سنة كل العالم أنا الدنيا كفة الناس بيسووا الديكلاراسيون وأنينا عندنا شانسي عشان الهوت اوتوريتي يعني انا دول مينيستر ديتا سكرتير ديتا دول هم بعرفوا امبورتانس انا الالفابيتيزاسيون حتى اول تمش مرقنا في سنتر دول مع سكرتير ديتا رغنا وفي سنتر ده يعني ناس كبار كيف بس يمرقوا ده
3: نعم
2: يعني قام بنتو امبورتانس قولت مشينا في في في كلك سنتر حتى سنتر انا اوكسفورد هسه جاي معني هنا كل
3: نعم
2: ده كله مشينا شفنا وكله رغنام ولقينا كله يعني في بدربه
0: شكرا السيد المدير عيسى نقولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية ونذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب وأونما تشات موضوعنا اليوم مباشرة على الهواء محو الأمية في تشاد الواقع والتحديات والآفاق يعني المحو الأمية كثير من الناس في تشاد يعني ما بقروا وما بكتبوا عشان ده الدولة فكرت لهم وسوت مراكز حتى الإنساني إذا كان بيجي كبير كله يكون في مراكز خاص وفي ناس كبار قاعدين بقروا على حسب وقته اللي يسمح له يمشي يجري ويتعلم وبيده ناس كثير يعني قدروا يتعلموا حتى بعد ما وصلوا 40 سنة لكن ما يعرفوا يكتبوا يقروا لكن لما مشوا في المراكز ذا قدروا يكتبوا ويقروا واحدين حتى قدروا لقوا الشهادات ودخلوا في الانيفرسيتي أيضا بعد ده عشان ده حاليا أهمية هنا محو الأمية خصصوا لي يوم خاص يوم عالمي لمحو الأمية احتفلوا يوم 8/9 الفقنة عشان ده حاليا أزمنا عدد من المسؤولين المكلفين بمحو الأمية في داخل الاستديو مباشرة على الهواء السيد إيسا نقولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية وسيد بارليا تنسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية وسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد نادي اليونسكو وسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53 نتجه مباشرة للسيد بارليا تنسو هو مسؤول عن التقييم يعني العمل ماشي كيف وكذا هم قاعدين بإيفاليه الجانب ده السيد بارليا هجي لنا في أهمية هنا التقييم في برامج محو الأمية وأكيد أنتوا عندكم مم نمبر هنا محو أنا السنتر دول القاعدين في تشاد أنا الفاضة كله عندكم نمبر حقهم كم والناس القاعدين يعني يقروا في سنتر دول لكله هجي لنا في كوتي ده
4: شكرا للجورنايس انتي
3: نعم
4: شكرا لأوناما عشان شنو اليوم لقينا وقت النهاج الشيء لكلام لنا الفابتيزاسيون للتشاديين
3: نعم
4: في اتو سؤال ابدا في تشات انتي دا اندنا مشيل 120,412 ابرنا ومن 120,412
3: نعم ايوه واصل
4: ولا ده في كامبايا الفات ولكن في كامبايا انا سندا لسما كملنا شنو استاتستيك تريتمان استاتستيك ده كان كملنا ده نكون يمشي زياده من
0: براندر عشان الناس يسموا عديل نمبر حقه كلهم كم الناس قاعد يقروا في سنتر دول كلهم كم نمبر حقهم كم انا الرجال كم
4: الكولوم ده
0: يعني الناس القاعدين بقروا هسه في محو الأمية ده 120,412 ده كلهم
4: مش ده،
0: لكن أبين ده يعني 88,000
4: و 992
0: أيوة نعم أها
4: كلهم ده قاعدين في يقروا في سنتر أنا ألفا ده مش 2876
0: نعم
4: 2876 ده في تشات أنتي
0: نعم
4: Donc, encadrement, nous avons un animateur, une donne à
0: حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. موضوع اليوم القاعدين نتكلم فوق محو الأمية في تشاد الواقع التحديات والآفاق، يعني المحو الأمية في ناس كتير يعني الظروف ما سمحت لهم عشان يقدروا يتعلموا يوم ذهابهم مندوقات بعد ما بيجوا كبار وصلوا 20 سنة 30 سنة 40 حتى ممكن 60 سنة بعد ده فكروا عشان يمشي يتعلموا. الناس الدولة فتحت مراكز وحتى الناس المجتمع كله فتح مراكز خاص عشان يقريم، عشان ده احتفلوا باليوم العالمي لمحو الأمية يوم 8 شهر 9 حاليا فوقنا، وبالمناسبة دي أزمنا عدد من المسؤولين هنا مراكز محو الأمية ومسؤولين هنا إدارات هنا محو الأمية في داخل الاستوديو عشان نتكلموا مباشرة في الموضوع ده. معنا في داخل الاستديو السيد عيسى غولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية، السيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية، والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفور نادي اليونسكو، والسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية، والسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو بإمكانكم تتصلوا في نمرة التلفون 91-93-53-53-20 نتجه مباشرة للسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية. كلمينا المركز ده انتو أسستو متى وماشي كيف؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكر طاقم الإذاعة لاستضافته لنا، و نقول المركز أسس من زمن بعيد منذ 1988 ميلادية
0: يعني عندها حاليا 38 سنة
1: أيوة أسس من زمن بعيد، وكان بداية فيه الناس الكبار فقط لكن مع الزمن تطور كي لحد يسير عندنا البنات والشباب كلهم قاعدين يدرسوا في المركز.
0: نعم
1: أيوة،
0: وحاليا حجلينا في الجانب عن الناس الكبار ده
1: بجانب الناس الكبار معناتها السبب الخلم للناس الكبار بجوا المركز لأن أولا في تشاد الناس عندهم ما عندهم اهتمام لتعليم المرأة في البداية، وكده الناس لما أسسوا المراكز الأوين شافوا بيكون هم مقصرات من التعليم كده، لما يسمعوا بمركز فتي كل الأوين بمشوا عشان يعلموا أمور أول كأمور هندينهم يعرفوا أحكام الصلاة الطهارة أحكام كيف يعيشوا مع أزواجهم في بيوتهم كل الحاجات دي، لأن بدون تعليم ما بتكون. ده سبب الخلام للأوين دول كان بجي في المركز.
0: نعم شكرا. أيضا معنا السيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفور نادي اليونسكو معنا في داخل الاستديو. وأيضا مركزكم لحد الوزارة أيضا قمت زارتها بمناسبة عن اليوم العالمي لمحو الأمية. نسمعه بمركز أوكسفور شنو الخلة يعني بمناسبة محو الأمية الوزارة تزوركم أنتوا علاقتكم شنو بمحو الأمية؟
3: أوكي المركز السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: جزاكم الله خير يا سان. ممكن مرة تانية.
0: نعم.
3: زرتونا. أول بأول المركز أسس من أهل المحو الأمية في 2014.
0: يعني تأسيسك
3: لمحو الأمية بس.
0: نعم.
3: في اللغة الفرنسية والعربي. واللغة الوطنية ممكن مبا وتاني زبنا وأكثر ناس الكوميرسان دول بقروا أنينا مالك توكيليان حقنا دا كنجو دا فرفا في تسكيسون دا زول واكين بارف اللغة الفرنسية دا بحجي دا ممكن سوق حقا ماش عديل لكن أنينا ما نعرفه ولا في كتابة ولا في فاكتير ومرات دا ديون ذاتي اندينا دا ما نعرفه ما مكتوبه دا أشياء كتير جانا
0: الديون كما بقدر بكتبها وتاجر
3: عشان ده خلاص أنينا ركزنا كتير في الأسواق نمشو خلاص ممكن نورو صباحا ممكن كنت تقدروا تجو ساعة 6:30 وساعة 7:30 ممكن تقدروا تمشوا في سوقكم لا لا من ساعة 4:30 خلصتوا تعالوا لحد ساعة 8 وترجعوا زي ده ما شاء الله وصلنا لحد ايدين سنتين ما شاء الله خلصوا وبعدها خلاص ممكن مخرجوا من المحمل الأمية ده حاجة لي نقول كيف مثل ده مثل ده كمان خلاص خشينا في المهن
0: أيوة.
3: نصفه ممكن ويدين دول ما كوميرسان بس أقابة زي ما كوميرسان استفادوا ده خلاص أخيوكو لقاي ساكت مين بدل جاهزة حاليا ياخد مين بدل الأوتيل وشغالي ده آخر ده خليه يجي يعلم عشان ممكن بكرة بيسافر بمشي مع الآخر وما بعرف اللغة عالمية ده بتعب زي ده خلاص أكثر بيوب ناس الآخرين ممكن زي ما البجو من البادية خلاص بخدموا بسبع وبعد كده عندهم ميسة فراق ده البجو بدرسه ده نظام الماشي.
0: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 90.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محو الأمية في تشاد الواقع والتحديات والآفاق. يعني كثير من الناس ممكن بيبقوا كبار واحد بيشيب نفسه خلاص أنا ذا القرايدي خلاص فتة خليه يعني بس يقروا أنا ما نقري وكي دا وكي داك عشان في مدارس مخلبطين مع الإيال الدوغاك وفي أوقات هنا الخدمة الناس الإيال قاعدين بقروا دونك الشيء ده خلوك بعض الناس المتعلمين فكروا سووا مراكز للناس الكبار أيضا في الوقت اللي يتناسب معهم والدولة كله اهتمت وسوت إدارة خاصة لمحو الأمية عشان الناس حتى إنسان إذا كان بيجي كبير كله ما يقول أنا بيجي كبير وخلصت هسه حاليا قريدة فاتانا عنينا لكن الناس سووا لي مراكز بقروا بأشياء فيه بقروا في الليل فيه وأيضا الناس اللي بقروا معايا في الكلاس اللي بقروا كله ناس كبار منا كله قاعدين عشان يمشي يجري ما يحس بأي خجل ولا أي شيء عشان ده بسموه محو الأمية وده اهتموا فوقه في العالم بشكل عام لحد خصصوا لي احتفال يوم 8/9 من كل سنة قاعدين بيحتفلوا في السنة دي كله احتفلوا وحاليا بالمناسبة دي أزمنا عدد من الناس في داخل الاستوديو كل من السيد إيسا نقولو دمغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية وأيضا سيد باريليا تاين مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية وسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفور نادي اليونسكو وأيضا لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية والسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تخصنا محو الأمية عن تعليم الناس لابد الناس كله يتعلموا يكتبوا ويقوموا يجروا عندكم موضوع زي ده. المسؤولين عن المحوة الأمية معانا ومسؤولين عن المراكز معانا, تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20, 94 94 93 54 94 94 09 53. أيضا انضمت معنا سيدة بتول أجيت, مسؤولة مركز أم القرى لمحوى الأمية. سيدة بتول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
0: أكلمينا بالنسبة لمركز أم القرى السسومتا وماشي كيف حاليا؟
5: أولا يعني نشكر الله عز وجل أولا, ثم نشكر أهل العزاء, فالحمد لله وفقنا لهذا العمل ونحن ضيفين لكن بقدره على الله. فأم القرى يعني أولا محوى الأمية أو يعني شنو مؤسسة, يعني شنو أدداء خليل مربوط يعني شنو في أهل الحي فقط. وأسست عام 2004 لكن هسه الحمد لله يا العدد ازداد, مشينا أكثر من 200 يعني شنو تلميذة. ف يعني نحن من أهدافنا تعليم المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب للأشخاص الذين فاتهم قطار التعليم النظامي. فيعني شنو كثير من العوين هم باختيارهم اختاروا هذا شنو هذا شنو المكان. فبعض النساء قالوا أنينا شنو هسه لا يعني زوجنا دقاق وخلاص البيوت منعانا من الدراسة وقفنا من الدراسة, فممكن يعني شنو تفتحوا لنا مركز, أنينا مركز ما عندنا. فده اضطرينا يعني طول مركزنا ده ربما أنا يعني شنو من سيدة البكالوريا فقط بدأت معهم وقت الآن, والحمد لله ماشي يعني شنو ألا ما يرام.
0: نعم. شكرا السيدة بتول عجيت على هذه المعلومات, مسؤولة مركز أم القرى لمحوى الأمية. مستمعينا الأعزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM من 90.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محوى الأمية في تشاد, الواقع والتحديات والآفاق. ومعنا عدد من الضيوف, السيد عيسى نقولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية, السيد بارلي تانسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية, والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد نادي اليونسكو, وأيضا السيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية, والسيدة بتول أجيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا, أي شيء بخص التعليم عن الناس الكبار, تنادونا في نمرة التليفون 61 53 50 20 61 53 50 20 64 54 54 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 النحو الأمية. استراتيجية على الوزارة حاليا سي الأمية قاعدة في تشات كتير، شنو الاستراتيجية اللي انتو خطيتو عشان الناس اللي ما بقروا في تشات ده كله كي يتعلموا وتقضوا على المحو الأمية ده، يكون ما في في تشات محو، يكون ما في أمية في تشات، أي زول يكتب ويجري، عندكم استراتيجية مثلها؟
2: أيوة شكرا. الحكومة أتت الاستراتيجية بنادوها الاستراتيجية الفير فير، يعني الفير فير دي هي تنتهي للناس مش الناس أوكسفورد السيدات القاعدين هي دي اللي لبسوا الفابتيزاشون بقصوا منها الحكومة بقصوا منها أنا مينيستير ندوم الفرصة يشانو بسو اني نسو سويفي ونسو ايفالياسيون ونفتش الفينانسمان. هذه الاستراتيجيه عشان عندنا ناس كثير انالفابيت 78% في تشاد Dans notre dernier recensement, ça n'est une machine fait RG, troisième recensement. La fille traitement, l'issue ma kamal. Lakin dans
0: la. Ça n'est comme ça.
2: Dans notre deuxième recensement.
0: Dans la
2: 80. Dans la deuxième 2009.
0: Oui, 2009. وحاسة قلت عدد
2: التوغان
0: كم كم بورسا
2: 78%
0: من سكان على تشاد يعني في تشاد كده 100% نازا 78 منهم ده كله ما يكتب وما يقر
2: ايوه
0: ده انا انا ديم النف لكن هسه تو حاليا انا ديم الفيسيس كمان كمان هو كله يورينا
2: ده كله بيوريها
0: يورينا
2: عشان ده لسه ما مرق جاي فتره تما
0: نعم
2: ما نقدر ان انتم الشفر انا هسه
0: نعم
2: أيوة.
0: شكرا طبعا أيضا السيد معنا بارليا تينسو عندك يعني حاليا بالنسبة للناس اللي يقروا في سنترانا الفابتزاسيون اسكي أي أنصنع بس قاعد يشيروا يجيبوا يقري ولا هم عنده إنهم فورماسيون اسبيسيال
4: شكرا ناس يمشوا يقروا في سنترانا ولا ما نشلوم كما فيه شلو ناس على إندوم إندوم نيفو نيفو كنشي أكلا كلي يبقى على إندا بي بي سي على إندا بي بي سي على يكتر يجري يكتب بكلام هنا أبرنام دول عشان شنو في شدة نسيت الألفابيتيزاسيون لانغ ناسيونال دا لانغ ناسيونال بعربي كنا لوكال على بمابا بسارا بجامباي dan nas ali yarfo yaktib be kalamana aprenam dolda da humanda o kali niveau anam da yap kin shi akula indum niveau 3e voilà kin shi lumda selom formation kali kali shuru shuru aprenam da atil
0: aywa
4: mishilda
0: wa nas al hasa ti formem da eske yani ti formem nas benovol wala ولا الحكومة بكافيم سالير هقوم كهلاز نقبله في مستمع معنا من أبشي تفضل
4: ولا في
0: المستمع من أبشي واصل أيوة
4: نعم ولا نص ذا قد
0: نعم أيوة نعم فضل
4: أوكي في الحكومة ده
0: نعم
4: الحكومة ولا ما يكفو كريس لأنيماتير
0: نعم
4: animateur d'Adin Dafi cherche un opérateur à l'opérateur Michel association Michel ONG Michel groupement allez y a qui dit fi ana alphabétisation da min directeur ala mon directeur haja da état da ma yamshi fatisha financement kin ligue financement da ma appuyer organisation dolda kali shunu yantum fi contrat da
0: نعم معنا مستمع مباشرة على الهواء تفضل
6: الو
0: نعم الاسم الكريم
6: محمد الحسن عمر من هيئه المعميد بمدينه دبشق
0: تفضل محمد الحسن عمر
6: اولا انا اشكر ضيوفك الكرام ولمقدم البرنامج
0: نعم تفضل
6: السؤال لمركز انا ياسر ومركز تقوال النساء القائد بدرهم داخل سوق المراكز ده يعني التعليم ده يكون هو ديني ولا كمان يعني ده نفهم منه يعني التعليم هنا داخل ده كده ما أعرفه التعليم هنا في نوع
0: أيوة عندك سؤال آخر
6: أيوة ولا سؤال الآخر النساء لما نقر داخل هو بمرقوا بالشهادات من داخل ولا الناس بس كان علموهم وخلاص كيف يخلون ممكن يعلمون وينتم شهاداتهم ممكن يلفوا للمستقبل يفتحوا مراكز آخرة برا ولا بقوفوا من التعليم علموهم بس وخلاص بتركوهم كيف يخلون شكرا
0: نعم تفضل السيدة جيبي على السؤال الأول هل انتوا قاعدين تدرسوهم تعلموهم الكتابة والقراءة ولا تعلموهم الدين أم اثنين معا
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بالنسبة لإجابة لسؤال الأخي أن احنا قاعد نعلموهم القرآن الكريم والسيرة النبوية والحديث النبوي الشريف والفقه الإسلامي ده التعليم الآن احنا قاعد نعلموهم للناس وما عندنا شهادات كده نتملي، لكن بعد الناس لما الإنسان يتعلم يتقن القراءة، يحسن قراءة القرآن مع التجويد، يحسن الحديث ويعلم الفقه، يمكن إذا هو بقدر بعلم قدام، يمكن بقدر بعلم ناس قدام، لكن ما في شهادة كده تقول لي دي شهادة بنتي. لكن في اللجنة الإسلامية كان هي البتنت الشهادات للناس عشان بمشوا بدرس قدام، لكن أنا في مركزنا نعم. عندنا شهاداتنا لل
0: شكرا سيدة بطول.
7: نعم.
0: عندك إضافة؟
7: نعم عندي إضافة. عندنا سواء الكبار أو المتوسطين، إذا زول قدر أدخل القراءة والكتابة والحساب، فكل سنة أنينا عندنا امتحانات ونمهن لي الشهادة وللناس الجو مستوى على البيبسي الشهادة الإعدادية. كل يعني ممكن اللي يقوم بالمدارس وهم يمشوا يمتهنوا الشهادة الإعدادية. نعم
0: يعني الناس يجوا تعلموا الكتابة والقراءة.
7: نعم.
0: وتقرموا الحساب
7: كل والحساب في أيضا والعلوم الدين نعم. والقرآن وعلومه
0: ووصلوا مرحلة أنا ربع إعدادي.
7: نعم.
0: تودهم يسجلوا أسماءهم في المدارس.
7: نعم.
0: يقروا معاكم لكن
7: نعم.
0: أسماءهم يسجلوا
7: هنا نعم.
0: مثل الكانديدا
7: نعم.
0: ويلقوا بس هل في ناس إعداد لقيوا الشهادة الإعدادية؟
7: نعم عندنا.
0: وبعد عمره شنو؟
7: بعد يعني بمشي بالتوق وبالتان بالمدارس وبعملوا البكالوريا.
0: في منهم لقوا البكالوريا في؟
7: نعم في.
0: وبعد الباك؟
7: نعم بعد الباك ممكن وهادين يلتوقوا بأسيسكو أو وهادين بعد البنات مثل قلت لك زوجهم دقاق والقراءة إنجلتا أتلم.
0: نعم.
7: دول ممكن بقدروا بالتوقوا بالجامعات. نعم.
0: عندكم في ناس كمنك وباشا الأسيسكو وكذا؟ من الخريجين حقكم؟
7: لا ما عندنا لسه
0: دعابة ماشي.
7: نعم دعابة.
0: كويس الله يوفق.
7: آمين.
0: مستمعينا الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محو الأمية في تشاد، الواقع والتحديات والآفاق. وضيوفنا في داخل الاستديو السيد عيسى نقولو دمغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية، السيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية، والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أكسفور نادي اليونسكو، وأيضا لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية، والسيدة بتو العقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو تتصلوا عبر نمرة التليفون 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. تقدروا تتصلوا مباشرة وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستديو. السيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أكسفورد، زي ما ذكرت أنه أنتوا محو الأمية وفي نفس الوقت التدريب المهني، هل عندكم تعاون وشراكة مع جهات أخرى عشان تساعدكم في أداء عملكم؟
8: نعم ممكن ديا الحكومة زي ما قبل ما أكلم كم أنينا أوبيراتير.
0: نعم.
8: خلاص بروجي أنا فير لكن في السنة مرات كن جدا.
0: نعم.
8: خلاص أنين الأوبيراتير الريتيني دولا خلاص ممكن مرات ينتون بروجي عن التدريب في المحمى الأمية، مرات كمان في التدريب عن المهن. خلاص أنينا في نسنسيبليزي في الرندسمان كم البروجي كم واقفين جمعنا. خلاص الرندسمان نمشي لشيف ديكاري والديليجي كله نخبرهم، وخلاص ناس اللي في المحمى الأمية كان جايين دول خلاص كلهم نسنسيبليزي في الراديو كله رنسوا فيش ويجوا. خلاص هو اللي نبدأ ممكن ناس اللي في المحمى الأمية دول مرات 6 شهر بدرسوا كيف زول يقدر يقري ويكتب ويقدر يعمل حساب كان زي ده زي علم بعد خلاص سنين الثاني تمحت نسوله ممكن ننتو وسيه من بدل اللي حصل تخلي زي ده كان علمت مهنة وخلاص كده وكتابة تعرف وكان كتبت مهنة كان علمت لما تقدر ومهنة ممكن زي ما حسي عندنا ترزية بهنا وبهنا كهرباء وطاقة شمسية وبهنا مكيفات زي ما فرواي كليماتيزاسيون مثل الثلاجة ومكيفات كلها تقدر تعدينا ولا حاسوب زادة لنوجر ده ممكن مهمة مرة واحد زي ده ممكن خلاص طويا نسوي يوم المحمل ومية خلصوا ده خلاص تاني وجههم في المهنة.
0: شكرا جزيلا. طبعا السيد المدير عيسى نقوله طب في نفس إدارتك ده عندك اللانجا ناسيونال اللغات الوطنية كله موجودة, هل محو الأمية تسوي كله كيف بالعربي وفرنسي ولا بلغات آخرة كله وكيف الآن اللغات الآخرة ده ماشي محو الأمية؟
2: أيوة عندنا اللغات عندنا تدريب ده باللانج ناسيونال بنادو لانج ناسيونال.
0: نعم
2: أي لانج أنا الأبرنا الفوكو سانتر بدنا قرون فوق وأنينا عندنا يعني بروغرام ناسيونال أنا الفابتيزاسو ده الأوفيسيال أي أي أي سانتر بشكل بده.
0: نعم
2: البروغرام ناسيونال أنا الفابتيزاسيون كان سنتر عنده توا بروغرام آخر أول كي بيشيل البروغرام ده قبلات بشكل داخل و و وبلانج ناسيونال ولا.
0: نعم شكرا جزيلا. طبعا بعد المدير نتجه إلى السيد باريا تيسو. يعني حاليا أنتو زي ما قبل قلت لنا الناس الفورماتير الأنيماتير زي ما تسموهم, هل انتو عندكو ناس كي قاعدين بمشي لهم في بوكان الهم بقروا بإيفاليام في تيرين بوكان قدام ياتو حقهم تابلو حقهم بوكان اللي يقروا فوق الإيفالياسيون والسيوي إيفالياسيون لما يقع لكو انتو في بيرو بس في كت كت يجي لكو اسكي ناس بمشي في تيرين وقت النادم دا قاعد بقري بمشي بقوفه وبشوفه قاعد بقري كيف
4: ذات سيكي ميسيو لقينا ياتو في سندا في بروجيكينا في استراتيجيكينا فير فير دا ناس اللقيو بروجي دا اللقيو فينانسوما دا نمشي نشوفو كيف يقارو بناس دول دا اسك غارين دا يمشي بالدريبة ولا مغا يمشي بالدريبة نمشي نشوفو كتي مانا ياتو انيماتير في سنتر كتي مانو مغا يمشي عديل دا وارد ما نشوفه ماو كيف نسيو نسو فورماسيون على رانفورس مانا كاباسيتي كالي يبقى ورما بي كومبيتان كو.
0: نعم معانا المستمع محمد الحسن عمر بن عبشي اتفضل.
9: ايوه اوكي الو
0: تعالوا. نعم اتفضل.
9: اها اوكي السؤال للمدير المسؤول باللغات الوطنيه ده بعدين هي اللغات الوطنيه دي بصفه عامه كده يعني قبوله في المراكز هنا ولا كيف, وهل هي عندها كتب مؤلفه مثلا اي لغه يكون عندها كتاب يعني الناس تجيب اللغه بمر بكتب هنا ولا داري الناس نظام عندك كيف؟ وشكرا.
0: ايوه السيد المدير ممكن تجيب لي.
2: ايوه السيد عمر السلام عليك.
0: تكلم وخلاص.
2: التدريب في سنتر ده بلانج ناسيونال. اللانج ناسيونال ده يعني لانج انا الابرنا الناس اللي جو بدوروا بقروم ده في سنتر ده لانج انا بشغل فوق عندنا عرب لوكال عندنا كلام سارا كلام كله كان هيدو في جاد ده البنادو لانج ناسيونال ده نشغله. و ما في سنتر بس ميم كامبي كل كله سوينا اكسبيرينس كان يال كان يقروا بلانجا نامدا لانجا لسه سخير جاي يجري الباجي في البيت وكان جاب بجري فوق في كل ويعني اجلك بعرف شيء بفهمه وبمشي قدامها.
0: نعم
2: بدا سنين كل شغالين باللانج سوينا اكسبيرينس ده وماشي ماشي عديل ما عنده اي مشكله.
0: شكرا. السيده لطيفه زي ما انتم حاليا قاعدين تقروا تعلموا الكتابه والقراءه وايضا ترشدوهم, هل لاحظت في تغير كده في لأن في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة يعني أكثر الناس أو بالذات الجانب الأبين يعني الناس تخلوا عن العادات عن التقاليد عن الاحترام ظهرت عادات كده ما كويسة في داخل المجتمع هل من ناسكم القاعدين بقروا ده لاحظتوا تغير كده في أخلاقهم في الجانب
1: طبعا في لازم في بعض الناس لما تلقى الإنسان أول قبل ما يجي القراي سلوكه شيك لما جاء بدأ بالقراءة بقراءة القرآن بسمع الأحاديث وبسمع سيرة الصحابة وكذا كثير من الأقوات ما شاء الله سلوكياتهم تغيروا حتى في معاملة البيت في كل شيء الابن تغير لما الإنسان بقري مع النار ما بقري سلوكهم شيك لاحظنا كثير من الأقوات تغيرات فيه
0: سيدة بتول يعني حاليا هل الأبين القاعدين بقروا معكم كي بواجهوا بعض الصعوبات ومن صعوباتهم شنو
5: نعم والله تعرف العسر خاصة النساء وادين أرامل وادين مطلقات فأولا الظروف الاقتصادية فواحدة يعني تمشي السوق فتساوي ثم عشية تجي تلتهق بشنو بالمركز فده من الصعوبات عشان هي ربما عندها أيتام ربما عندها إيال أبو فتخلام ربما كيتدر يعني شنو يأكلوا يشربوا يقروا ده من الصعوبات نعم
0: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في محور الأمية في تشاد الواقع والتحديات قاعدين نهجوا في يعني ناس واحدين في بداية هم من يوم دقاق الظروف ما سمحت لهم عشان يقدروا يتعلموا وكذا لكن مع ذلك الدولة فكرت سوت مراكز خاصة للناس الكبار في الوقت المناسب معهم عشان يجوا يقروا ده الموضوع لأننا قاعدين نتكلم فوقه وبالمناسبة دي نظموا احتفال بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية يوم 8/9 الفقنة عشان ده عزمنا عدد من الناس في داخل الاستديو المسؤولين عن محو الأمية السيد عيسى أنغولو دانغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية والسيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية والسيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفورد نادي اليونسكو والسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤول مركز آل ياسر لمحو الأمية والسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية انتم المستمعين إذا كان دايرين عندكم أسئلة أو مشاركة في أهمية عن التعليم عن الناس الكبار محو الأمية تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 أو 94-94-09-53-94-94-09-53 كدربين كتورس 09-53 وتوجهوا أسئلتكم لضيوفنا في داخل الاستوديو أو تتكلموا في أهمية أنا محو الأمية في تشات طبعا ننتقل إلى السيد أيضا شرف الدين آدم مرخوص يعني زي ما قبل اتكلمنا في أهمية عن التعاون شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجهوا في مركزكم في مجال هنا محو الأمية
8: صعوبات كثير لكن في مرات الطلبة واحد ممكن يقدر يجي يبدأ وبعد خلاص أيام كده ممكن زي ما تخلي الدراسة
0: نعم.
8: ممكن سأله ما له تخلي قال لي والله إشغالية كثيرة ما زي مدرسة ممكن مدرسة ما إجباري لكن محمل أمية ما إجباري أشياء تانية ده كمان في ممكن في نزل مرات ممكن في المادة أنا من ناحية التسجيل ده صعوبات ممكن الطلبة عندهم عشان ما عندهم حاجة يقدر يسجلوا ده ذات أشياء كي ممكن صعوبات حقنا عندنا من ناحية المحمل
0: السيد المدير عيسى قولوا يعني حاليا سنتر كتير قاعدين في تشاد. كيف انتو تسيفر السنتر اللي قاعدين في تشاد ده نظامكو كيف عشان تقدروا تقوفوا ناس ده كله تتعبوهم وتقدروا تشوفوا خدمة حقهم ماشي كيف وكيف كيف سيستم حقه كل قاعدين تتعبون فوقه.
2: أيوة أنينا عندنا يعني سكتر دول في ديبارتمان وعندنا انسبكتر دول كل قاعدين دول قاعدين مع سنتر دول الستوري كتار ده.

0: خلينا نقول روحنا ده الاكزامبل وفي نيفو ناسيونال عندنا كل ريبريزنتاسيون عشان يسوي لنا سيفيل بار ديبارتمان بار بروفينس هسه يعني بار اكاديمي كله قاعدين في اكاديمي هم بيسوي لنا سيفي وعنينا كله من سنترال كله ندلو نسوي سيفي همشي لده عشان نعرفه هذا تبقى
1: هل عندكم بارتنر كيف بيساعدوا المراكز دول مثلا
0: عندنا
1: مثل ياتو
0: مثل يونسكو يعني يونيسيف والاخرين كله قاعدين
1: عندك كلام تزيد في سيفي
2: هي في انا في انا سيفي ماشي الديريكتور هجاده وما عندنا شين دانكادر ماشي الهجاده اي ما ياتو ديبارتمان ولا بروفينس ريبريزنتان هكينا دول ما قايدين وعندما أبروش بسنتر دول في يوم بيوم دا يمشوا في سنتر يشوفوا كيف اسكي كديمتم دا يمشوا عديل ولا ما عديل كين ما عديل كل ولا كونسي شنو علي ينتوم وكالي يبقى بيديربا دوما دا قايدين كل يوم في بقى في مام ولكن في نيفو سنترال دا من وهجة دا ما وقت دا ما نمرق ولا une fois voilà deux fois nam chi ni chevou mam kula est ce que kidim fi terrain de yamshi adil wala ma adil
1: nam indina mustami min abesh tfaddal aywa tfaddal mohammed
3: aywa la mara salit makum mohammed ana sanbar min hayat mohammed bi bila abesha
1: nam
3: bo al su'al an wajha li markaz ala yasir wa li markaz umm al qura
1: nam
4: أنا مركزنا في عين جميلة عند فرع اثنين بلهنانا وأيضا أنا مشي برا على جيرة أساس مركز لكن للأسف عندما رجعت ما في إدارة أجل ده المشكلة نعم
1: نعم أيوة
5: طبعا أنا في مركز آل ياسر في جميلة عندنا اثنين فرع الواحد في مرجان دفق والواحد في جنيبور وعندنا أسسنا مركز ثالث في برة من العاصمة الجمينة في خرية بيسموها بوشة تساوي 20 كيلومتر من كندل والآن كذلك مستمرين الناس كذين بيدرسوا فوق على الأطفال والنساء
1: نعم طبعا أنينا حاليا ماشي لتقريبا الدقائق الأخيرة السيد المدير السيد عيسى هل حاليا يعني في السنوات الجاية نقدر نقوله كما ماشيين بالطريقة دي نقدر نقضوا على الأمية يعني يكون شادين ده كله يكتب ويقر ولا يضر من الجهود زيادة
0: ما ده الأوبجكتيف هنا لكم الأوبجكتيف هكينا يعني التعدين كله كيف بكتبه وبقره
1: هل خطيته فوق سنة معين كمن هنا لكذا نقدر نسوي شادين كله
0: أما
1: الأوبجكتيف
0: الأوبجكتيف ده ما
1: حتى كين حتى كين
0: الأوبجكتيف ده أنينا نتابعه دوكيمان دي ريفيرنس انا الدوله
1: ايوه
0: يعني دي سي 20 30 ده عندنا اوبجكتيف من الدبه الثاني قدام كله نوت اوبجكتيف مش الكي
1: من لهدي 20 30 ده يكون مثل كيف اوبجكتيف
0: اوبجكتيف قلنا قلنا
1: هدفكم
0: ننقصوا ب ديزون 10-15% ده الاوبجكتيف اللي اتينا
1: يعني مثل هسه حاليا كده قايد كم
0: في السنة ده
1: هسا حاليا كده كم مية بورسان الفابيزاسيو
0: ما نقوده في
1: الناس الانالفابيت في تشات حاليا كم بورسان
0: الانالفابيت حاليا 78%
1: ولحد كده 20-30 ده يكون نجو في
0: في 60-65 ده الأوبجكتيف
1: أيوة
0: والإتيد ذاته كما كانت من 2009 لليوم ده
1: أيوة
0: ما خدمنا لكن عندنا ريسانسمان اللي سوينا ده ده ما ريسانسمان سيكتوريال الريسانسمان الكبير انا يرجي في حاجه ما دهب هسه 2026 هسه قاعد في تريتمان
1: نعم
0: لكن

0: خدمنا الخدمنا عندنا دوني ريسان كل في وده كمان ما بيجي مش لل أنا إرجي بس بنتي ونيبو جنرال أنا تريتوارو
1: نعم يعني حاليا كيف حاليا يعني نقدر سيد شرف الدين كيف نسول ما هو الأمية يكون مرتبط بحياة الإنسان الإنسان اللي جاي بيتعلم ده يعني في يحسن من حياته ما هو الأمية اللي هو قاعد دخل في المركز ده يحسن من حياته كيف نقدر نسول هنا كمراكز
2: أوكي زي ما حاليا في تطوير التكنولوجيا زي ما أفانسي ممكن مرات ده بالأشياء حديثة زي ما مراكز محمى الأمية الخارجية دول تطوروا ما بالكراس والبيك بس كيدين بالأشياء المطورة آخر زي ما زور واي ما قرأ لكن في التلفون كل غير بقدر بيجوخها بذن لذا كمان ممكن بالتواصل ممكن يقى بالتطوير حنا الانترنت ذا دقي حرات زي ده ممكن التدريب ده ممكن مؤدد ممكن نزوده في وتدريب المدربين وتاني حاجة التوقيع نزوده زي ما حس علوم ما شاء الله عملنا توقيع في المحمى الأمية زي ده ذاتك ممكن بيجي توقيع زيادة ده ذاتك ممكن بيزيد ممكن نقدره نطرد الجهل
1: نعم شكرا تقريبا هنا ماشي للدقائق الأخيرة السيدة بطول أجيت مسؤولة مركز أم القرى لمحمى الأمية كلماتك الأخيرة
3: والله نطلب أولا من الحكومة تفكر للنساء الكبار في دراستهم عشان الأم مدرسة إذا انجسد الأم المجتمع كله أصلح كما قال الشاعر الأم مدرسة إذا عدتها عدت شعبا طيب العراء إذا الأم ما عندها أي خلفية هي فاشلة في البيت فاشل في الأسرة مع الجيران مع المجتمع فهذا شيء كساب فنطلب من النساء كلهم شنو يعني زمان تلقى العوين في الشارع قاعدين بهارجوا بداوسوا بسوا مشاكل لكن ده سبيق الشيء ما في كل واحدة تلقى يعني شنو الصباح جارية شاي خماما ماشي القراي العشية ماشيين القراي الحمد لله الشيء الحالة تغيرت ونسأل الله هسه كله يعني شنو ربنا يغير لنا إن شاء الله
1: نعم السيدة كلمة أخيرة
4: كلمة الأخيرة لتوجهها لكل أخوات النساء نقول يجوه للمراكز لمحوى الأمية تعلموا لأن ما في مرأة تربي أجيال بدون تعليم المرأة كمعلمة تكون تربي أولادها كويسين تكون في المجتمع هي مرأة كويسة والدين ده هو أهم حاجة بالنسبة للإنسان المسلم وخاصة علينا لأبين التشاديات مقصرين من الدين كان نطلب من أخواتي كل مرأة تمشي لأي مركز قريب لها لتتعلم أمور دينها
1: أشكر الشيخ الدين
2: أكون نتمنى إن شاء الله أي شعب والله العالم في من ناحية المحمى الأمية ده يجي وقت ولو كان عنده ساعتين ولو ساعة ونص يقدر يجي في وقت الفراق قد يقدر يتعلم عشان بيساعده زي ما مثلا في الماضي ممكن مدرب وصانا قال لي أجوز وإذا مشت في الدكان ويدور يشيل قطرة بس ينتلى صغيرة زي ما اين بوجة على ما شاف الدكان ده ما بعرف اسم القطرة ده خلاص شاف كل أراضي ده قال ده قسو
1: بشابيل القطرة
2: هو بشابيل القطرة خلاص على جا طوال فك الان وخلاص صبله
1: للكل
2: ما خلاص صد هذا ولو كان خلاص ما تلف لكن قارية كان ده ولا يكون زي ده عشان كده محمى الأمية بيساعد أشياء كثير ما من ناحية للمصلحة للحياتهم ذا سعيد
1: شكرا السيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية كلمة أخيرة درنيموك
5: بون أكيد مساج لبارتنر أنا تشات دول أنا أورغانيزاسيون أنا كوميونيتي أنا أوبيراتور دول ألسي ألفابيتيزاسيون دا كالي كولينا كي لومون غوتورنا واي fichono kalunu murkusha pana chadol da fi analfabetisme da like da kalini lumo gudurna
1: abas misal shukran sayyid al mudir isa golo damgoto mudir idarat mahwal umniya wala ta'lim bil lughat al wataniya kalima akhira
0: شكرا انا نشكركم كثير عشان ادتونا الاوبورتونيتي انا ما وانتم كلكم شكرناكم. وبعد ده يعني الالفابيتيزاسيون هو ما بنشاف مثل لكتير اكريتير وكالكيل ولا شغلنا ناس كبار خلاص يكيف زي ده. الالفابيتيزاسيون اليوم بعد لكتير اكريتير كالكيل عندنا فورماسيون تكنيك سبيسيفيك يعني فورماسيون في الميتي ده اللي بيساعد الناس كبار عشان pour une insertion en socio-professionnelle. Il y a tout le devoir d'accompagner un homme malja qui centre bagri. Ma yogi figurai ma figurai lecture critique. Non, yemchi la di fi eti alu bidora. Dal aspect objectif en alphabétisation zade. يعني شكرا بليان يعني اعطيتونا الفرصة.
1: وعنينا ايضا نشكركم ناديناك وجيتوا وشاركتوا في البرنامج لمدة عن ساعة كاملة. مستمعينا الأعزاء نشكركم على متابعتكم لهذه الحلقة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة هو محو الأمية في تشاد، الواقع والتحديات والآفاق، وده بمناسبة احنا اليوم العالمي لمحو الأمية اللي احتفلوا يوم 8/9. ضيوفنا في البرنامج في مدة عن ساعة كاملة السيد عيسى نقولو دامغوتو مدير إدارة محو الأمية والتعليم باللغات الوطنية، السيد بارليا تينسو مدير قطاع التقييم بإدارة محو الأمية، السيد شرف الدين آدم مرخوص رئيس مجلس إدارة مركز أوكسفور نادي اليونسكو، والسيدة لطيفة عمر عيسى مسؤولة مركز آل ياسر لمحو الأمية، والسيدة بتول عقيد مسؤولة مركز أم القرى لمحو الأمية. نشكركم على مشاركتكم في البرنامج ونشكر المستمعين في تقديم البرنامج، برنامج حوار الساعة في تقديمه عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني عبد الرحيم محمد بحر، وأيضا في الإخراج مهدي محمد عبد الله. نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: حوار الساعة، حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.

أكيد ساسو دقيقة سكر سون قال استديو نرجع دي أدي خاص معلوم سين أدم دو تونجلي دي تي تجمعين عند تري تبع عن تمانين أدي خاص علي ممون ليلي علي من دانيك ليلي أكيد تري أخرى دي تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان.

0: in du moins idura yedele da e contacter le yo yagdar edele kadar fada le girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinic sawana mursal me lakin anina lisa ma fakita don da kuda problem ani al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu o khalas ni selum da wale nas chajendula
1: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah al العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين. مسيو جان دي ديو شاك ترافاي كان دوم غاي سيدا عند ديفيكولتي في ترافاي اناك انتي دا شنو ديفيكولتي اللي كيتا فوبا
0: لي ديفيكولتي في ترافاي لي اسرا بي مرضانين وايدين خلاص فتره سم قبل غا جوبو اول اوروتو ناسال مشي عند اف سي اف سي دا مرضاني في راس دا اللي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني نجي nantulom nas la kudra kadari gum yurugda nas waidin gul idena na nas ikurbu mardaninda yago tibet ladi idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutarje na utirge buli jubulna da anina gai buje na katir uda problem ani alwa mule kadarle nas algai se sport michel gayala bu bal wala shunu urje na kasar wala maragda asha umanda jildum no bas avenir anam kali ye jilena fi hopital ni shufu shoko la maragda ni selom dawa kara rijilda yagot fi bakana michel awal me waidin na igum yomshu ise anadar lakin mani gula anadar anamayafa me min seuda kev kulinduru kade ise radio ishufu kadar umanda bakana algaida adil asha umanda sportif dul na donc da difficulté anina indina katir ele mara waidin yalum da kulma yagduru yagot ula yurugda kali jubulena bakana waidin ga jubulena solom kadar girib ke uleda igum yurugda batan tishiwa yara igul uit wala abaragal bakanda beid gal shunu shunu da da kulu bakana algaye antuna michel problem shake fikid miagina
1: c'est vrai da negligence o yishufu nadu malla mardan da badri ki magay wadu hopital yarjo a la dernière minute jusqu'à quand wadu de spécialiste za takiya tabmou merci monsieur Jean de Dieu est-ce que indak message ta adressé
0: à la population ajet katir mais message ne al asada li ana gouvernement shukran le gouvernement choufran le maréchal Mamad Idiss Déby Itno le chocolat sawale le grèce ana ouras ana machit bara c'est ta spécialité da kamalta dit merci le ministère de la culture et jeunesse et sport le ouman chocolat sawale da alabas ika fulom chocolat koulal man sawada et le fédération ana tchadien d'athlétisme da koulou ouman indum confiance mini dabas ouman idile jusqu'à ana dit fi bakanal asa alium ana gaïda le akwidol saibi de loko shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasgaya asmuinda ile le grâce anam micro anam la journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukran anam
1: mustami'in wa mustami'at alkiram ana radio chat beda albarnamij alkan istadafna foga alakhissai ana alilaj altabi'i asayid jean didier khalas kamal كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله يطوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان جاءت الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا فقرات مختلفة ومتنوعة
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا
3: La les populations so salmo bo hormon blamsa indiza godmakum ana god pix efficace na radio chat bouger ma vie population so basma

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية. يسعدني أن أحييكم، مساء الخير محبي الإذاعة الوطنية. أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة بعد نشرة الأخبار ستستمعون لفاصل غنائي، وأما بعده لبرنامج مفيد. أحبي الإذاعة الوطنية 45 دقيقة. هناك في الهندسة الصوتية المهندس، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم وهذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: متابعي الكرام، تشير الساعة داخل الاستديو للساعة السادسة حتى وتوقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الجميلة الزوارة النور الفائق. مساء الخير الزوار.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الشيوخ تفتته اليوم، ورئيس المجلس يشيد بتجاوب الحكومة مع المجلس في دورته الأولى. وقلة هطول الأمطار حازة تترك وراءها أزمة في الحصول الزراعي، والحكومة تستبق العواقب وتتخذ إجراءات عاجلة وبعثة رفيعة المستوى تتواجد بولاية والداي لتنفيذ الإجراءات. أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي أعمال الجلسة العلنية لافتتاح أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس العام 2026. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا، ورئيس الجمعية الوطنية علي كلوتشايمي، وبعض أعضاء الحكومة ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاد. هذا وفي خطابه الافتتاحي لأعمال الدورة، فقد تطرق كبادي إلى المخاوف المرتبطة بضعف معدلات هطول الأمطار، مناشدا الحكومة إلى تكثيف جهودها لمواجهة التحديات المحتملة. نستمع إلى جزء من خطاب رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بترجمة صوت الزميل عبد الرؤوف أيوب.
2: إلى جانب هذا البعد التمثيلي، يواصل مجلس الشيوخ الاطلاع بشكل كامل بوظيفة مراقبة العمل الحكومي من خلال طرح الأسئلة والاستماع إلى أعضاء الحكومة داخل اللجان وتنفيذ بعثات لتلقي المعلومات ميدانيا. وفي هذا السياق أظهرت الحكومة بأكملها وما جرت عليه العادة تعاونا إيجابيا، بما يتيح لنا العمل معا من أجل بناء إطار تشريعي متين. وتأتي هذه الدورة البرلمانية أيضا في سياق يتسم بعجز غير معتاد في معدلات هطول الأمطار، فقد تميز موسم الأمطار 2026-2027 بتفاوت كبير وعدم انتظام منذ بدايته، إلى جانب عجز ملحوظ في التساقطات المطرية مقارنة بالمعدلات المناخية المعتادة في عدد من أقاليم البلاد. وقد أدت هذه الوضعية إلى اضطراب في الموسم الزراعي، وتنذر بخطر حقيقي يتمثل في انخفاض الإنتاج الزراعي لهذا الموسم، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى أزمة غذائية من شأنها أن تهدد ليس فقط السكان وإنما كذلك الثروة الحيوانية الوطنية. وأمام هذه الوضعية المقلقة تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا لأي وضع قد يؤدي إلى نقص في الغذاء. ويشيد مجلس الشيوخ بهذه الاستجابة السريعة ويؤكد للحكومة دعمه، مع حثها في الوقت ذاته على إدراج البعد المتعلق بالطوارئ الرعوية ضمن استجابتها. وتتمثل مسؤوليتنا السياسية في ضمان ألا تعاني أي أسرة تشادية من الجوع، وألا تتعرض ثروتنا الحيوانية الوطنية لأي ضرر أو نفوق.
1: عبد الرعوف، في ظل المخاوف المرتبطة بضعف معدلات هطول الأمطار والصعوبات التي يشهدها القطاع الرعوي هذا العام، تكثف الحكومة التشادية جهودها الوقائية لمواجهة التداعيات المحتملة. وفي هذا الإطار وصلت إلى ولاية والداي بعثة حكومية تضم 5 أعضاء من الحكومة بهدف تقييم الوضع ميدانيا والاستماع إلى انشغالات الفاعلين المحليين والشركاء. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا مراسلتنا زينب الطيب محي الدين.
3: تضم البعثة 5 أعضاء برئاسة وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين. وكان في استقبال البعثة الأمين العام لولاية وداي جنغار غزبار، ممثلا عن المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي، بحضور السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية إلى جانب رئيس المجلس الولائي لوداي. وضم الوفد إلى جانب وزير الدولة وزيرة العمل الإنساني زهراء محمد عيسى، ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، ووزير التجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتيه، ووزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا. وفي كلمته بالمناسبة رحب الأمين العام لولاية وداي جنغار غزبار، معتبرا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بمتابعة الأوضاع الميدانية والاستماع إلى انشغالات سكان الولاية. وتأتي هذه المهمة الحكومية في سياق يتسم بمقاوف متزايدة بشأن معدلات حطول الأمطار والظروف الرعوية، حيث تهدف إلى استباق التداعيات المحتملة على السكان والثروة الحيوانية ومصادر عيش المجتمعات المحلية. وخلال هذه الجولة تعتزم البعثة الحكومية الاستماع إلى انشغالات الفاعلين المحليين والوقوف على الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، إلى جانب عقد لقاء موسع مع الشركاء في المجال الإنساني والتنمية ومختلف الفعاليات والقوى الحية في الولاية. وزير الدولة وزير المالية والاقتصاد والتقطيد والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين أكد أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز تنسيق التدقلات وحشد الموارد اللازمة، بما يسمح بتقديم استجابة استباقية للصعوبات التي قد تترتب على الوطء المطري خلال هذا العام. ولا تختصر مهمة البعثة على ولاية وداي فحسب، بل تندرج ضمن جولة وطنية تشمل 11 ولاية تم تحديدها ضمن المناطق المتأثرة بنقص الأمطار، وذلك بهدف تقييم الأوضاع المحلية وتحديد الاحتياجات ووضع استجابات ملائمة للتحديات التي قد تواجه السكان والماشية ووسائل العيش. أبشا زينب الطيب، محي الدين، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي مدينة موسورو، فقد عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى إبراهيمي عقد اجتماعا لمناقشة تداعيات الأمن الغذائي وقلة موسم الأمطار والبحث عن سبل الحد من آثارها على السكان. مراسلنا محمد كش صالح والتفاصيل من مدينة موسورو.
4: شهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة الإقليمية للعمل والمجلس الإقليمي ومسؤولي قوات الدفاع والأمن إلى جانب شركاء في مجال التنمية. وخلال الاجتماع تم استعراض وضع الإنسان والغذاء والأمن في ولاية، خاصة في ظل تراجع الإنتاج الزراعي والرعوي. وأكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي على ضرورة تضافر الجهود السلطات الإدارية والأمنية والجهات المختصة وشركاء في التنمية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع وتعزيز الدعم والمساعدة للسكان المتضررين، كما دعا إلى متابعة وتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المتأثرة والعمل على وضع حلول مناسبة تساهم في تخفيف الغذاء وحماية المواطنين. وتأتي هذا الاجتماع في إطار استجابة العاجلة للوضعية الغذائية الراهنة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهدف ضمان أمن الغذاء والاستقرار الاجتماعي بولاية بحر الغزال. مدينة مصر، محمد كوشو صالح، للإذاعة التشادية.
1: نظم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ورشة عمل لعرض نتائج حملة رش المبيدات الحشرية داخل المنازل في العاصمة الجمينة. المناسبة كانت صباح اليوم بحضور الأمين العام النائب بوزارة الصحة العام والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد، إلى جانب منسق البرنامج محمد صالح إسحاق ديار، حسن موسى حسين وتفاصيل الخبر.
5: في إطار جهود الحكومة التشادية الرامية إلى تحسين القطاع الصحي، نظم برنامج الوطني لمكافحة الملاريا ورشة عمل لعرض نتائج حملة الرش داخل المنازل لمكافحة الملاريا دورة 2025 بالعاصمة عنجميلة. وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز جهود الوقاية من مرض الملاريا ورفع مستوى حماية السكان، ويشكل فرصة لتقييم ما تحقق والاستفادة من التجربة في تطوير حملات المستقبلية وتعزيز الاستجابة الوطنية لمكافحة الملاريا في تشاد. في كلمته منسق برنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح إساق ديار قال إن مكافحة الملاريا تمثل أولوية بالنسبة لوزارة الصحة العامة والوقاية، لأنه يؤثر على صحة السكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية والشركاء لإنجاح هذه العملية. ولدى إطلاقه لأعمال الورشة، الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد قال تعمل الوزارة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا على تعزيز التدخلات الوقائية وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من انتشار المرض، ويمثل عرض نتائج هذه الحملة مناسبة مهمة لتقييم ما تم تحقيقه والاستماع إلى الملاحظات والتوصيات والاستفادة من الدروس المستخلصة لتحسين الحملات المقبلة. هذا فإن أعمال عرض نتائج حملة مكافحة الملاريا تستمر ليوم واحد.
1: حسن، وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة السيدة أطلقت حملة لكشف فيروس التهاب الكبد الوبائي بمختلف مراحله. جرت المناسبة بحضور منسق البرنامج الدكتور جبير أحمد هلكي. المزيد لدى مصطفى بشارة محمد.
6: كلنا معا من أجل مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة تجيء الانطلاقة الرسمية للاختبار الحمل الفيروسي للالتهاب الكبد التي تنظمها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة بجاد. المناسبة سمحت للمنسق مركز الصحي النجمة محمد نور عجيب للتأكيد للحضور بخطورة فيروس الالتهاب الكبد الوبائي الذي ينتقل عبر الدم وسوائل الجسم أو ملامسة الدم الملوث، الذي يسبب مضاعفات خطيرة ويمكن العلاج والشفاء منه بالأدوية الحديثة. أما ممثل عن ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة أميمة جرمة فقد أكدت بأن المنظمة ستقف مع تشاد من أجل محاربة فيروس الالتهاب الكبد الوبائي الذي يعاني منه الملايين حول العالم، وقد ساهمت أيضا في الترويج لاستخدام الأدوية والمضادات الفيروس والالتزام بالفحوصات لالتهاب الكبد كجزء أساسي من الرعاية الروتينية للمرضى. من جانبه منسق البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة بجاد الدكتور جبير أحمد حليكي أوضح بأن الفيروس يصيب الخلايا الكبد ويسبب الالتهابات وينقسم إلى نوعين حاد والآخر مزمن، وقد يؤدي للتلف الكبد إذا لم يعالج مبكراً، وينتقل بشكل رئيسي عن طريق ملامسة الدم الشخص المصاب ومشاركة الإبر أو الأدوية الحادة الملوثة أو نقل الدم الخير مفحوص من الأم للجنين، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه مركز الصحي النجمة والشركاء.
1: وفي المجلة الثقافية لهذا الخميس فقد تناول الزميل محمد عمر أدريس في ورقته التالية الحماية الاجتماعية للفنانين التشاديين.
7: في تشاد يعيش الفنانون في كثير من الأحيان على مداخل غير منتظمة، وتتحول حملات التبرع إلى ملاذ عند إصابة أحد الفنانين بمرض خطير أو حاجته إلى الإجلاء للعلاج. ومع ذلك يمتلك البلد إطارا للتغطية الصحية الشاملة، ويتضمن من بين مكوناته نظاما خاصا بالعاملين المستقلين. في تشاد عندما يصاب فنان بمرض خطير تتحول روح التضامن غالبا إلى نداءات لجمع التبرعات، وعندما يرحل عن الحياة قد تجد أسرته نفسها دون أي مورد يضمن لها العيش الكريم، وهذه الوضعية يجب ألا تبقى عمرا محتوما. وقد يكمن الحل في إنشاء نظام للحماية الاجتماعية مخصص للفنانين والعاملين في المجال الثقافي يراعي خصوصية أوضاعهم المهنية. عمليا يمكن لوزارة الثقافة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنظمات المهنية وشركات التأمين أن تتعاون لإطلاق بطاقة اجتماعية للفنان تتيح الاستفادة من التأمين الصحي والتغطية ضد الحوادث وتأمين الوفاة. أما التمويل فيمكن أن يقوم على مساهمة دورية رمزية من الفنان تستكمل بدعم من الدولة والجماعات المحلية ومنظمي العروض والشركاء الثقافيين، كما يمكن تخصيص جزء من عائدات المهرجانات الكبرى لتمويل صندوق للتضامن والحماية الاجتماعية للفنانين. وفي البلدان الأخرى أثبتت الأنظمة المخصصة للفنانين أن الحماية الاجتماعية قادرة على توفير تغطية تشمل المرض والتقاعد وتعويضات الوفاة، لذلك تحتاج البلاد إلى الانتقال من التضامن الطارئ إلى التضامن المنتظم. فالفنان الذي يبدع من أجل المجتمع يستحق أن يتمكن من العلاج وأن يهيئ لتقاعده وأن يترك أسرته في كنف الحماية والأمان. لقاؤنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: سانوي كويان كيريو، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتهم سماعها هذه عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من أنباء. أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الشيوخ تفتفه اليوم، ورئيس المجلس يشيد بتجاوب الحكومة مع المجلس في دورته الأولى. وقلة حطول الأمطار هذا تترك وراءها أزمة في الحصول الزراعي، والحكومة تستبق العواقب وتتخذ إجراءات عاجلة، وبعثة رفيعة المستوى تتواجد بولاية وداي لتنفيذ الإجراءات. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإخراج والإشراف العام الأستاذ يوسف محمد زين. نشرة عدها عمر حسن دعب وقدمتها لكم الزوارة النور الفائق بمشاركة الفني سانوي كويان كغيو في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. لحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامجنا رفقة الزميلة مريم عثمان ساكن. شكرا للمتابعة والسلام عليكم.

0: مستمعي الكرام، ما زلنا نواصل وإياكم بفقرات برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. تشير الساعة داخل الاستديو لساعة 3:33. مستمعي الكرام، هذا موعدكم مع برنامج، والبرنامج يخص صحة الإنجاب. أرجو المتابعة والاستفادة، بالأخص لإخواتي النساء. مستمعي الكرام، أعديت وقدمت البرامج مريم عثمان ساكن. سأترككم بعد قليل بعد استماعكم للبرنامج وفقرات برامج الدارجية. سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله. تصبحون على ألف خير. أرجو متابعة البرنامج.
1: المستمعين بهذه الحلقة ستتابعون العقم الطبيعي.
2: البروفيل صراحة أشياء جميلة جدا، حساسة ومهمة في حياة الرجل أو المرأة، لكنها لحياة أي إنسان. لا هم أنجب لسنوات داخلية، يراجع نفسه أولا قبل يشوف الطبيب إذا كان صح تعبيره. فعلا نرجع للعقم أثناء الطبيب، معناته الطبيب بطريقة أخرى. مثلا أنا أقصد الطبيب هنا، مثلا الرجل والمرأة قاعدين في البيت، لو في حالة العقم الطبيعي زي ده، هل في علاج ممكن على أساس يقدر يستدركوا ويتفادوا هذه المشكلة الاجتماعية؟
3: مشاكل عدم الإنجاب كده كويس، لا ما هو أنا حسجينا الرجل والمرأة. المرأة ذاته يكون عندها مشاكل، اللي هو مشاكل بتاع المرأة طويل المبيض ما بكون بطلع البويضة، سواء كان عنده أكيد تكيسات، سواء كان عنده مرض في الالتهابات، سواء كان بتاع أو المشكلة في الغدة النخامية اللي هو بيطلع الهرمون اللبن. هرمون اللبن لما كنت مستفع، كذلك احتمال يكون في الرحم، احتمال الرحم ده فيها لحميات، فيها انسداد، فيها بتاع ممكن ما تحمل. الحاجة الثانية اللي هو أكتر حاجة برضو مشكلة اللي هو الأنابيب، الأنابيب القناة فالوب ده إذا كان مسكر، لأنه الحيوان المني بيجي من الرجل بنزل خش الرحم بطلع بيجي في الأنابيب، البويضة بطلع من المبيض بتاع المرأة بيجي خاش الأنابيب وبتلاقوا في الأنبوبة. الأنبوبة ده إذا كان مسكر معناته لا حيوان المني بتلاقي لا يقابل المبيض، معناته حكاية ما بحصل. فهذه برضو مشاكل المرأة عند عدم الإنجاب وكثيرة، لكن دي الحاجات اللي اختصرناها. إذا كان المرأة والرجل قاعدين زي ما أنت قلت قاعدين حياة طبيعية ومدة معقولة وما في لا ده مشى جميلة ولا ده مشى بشى وقاعدين، إذن مفروض يجي يعملوا فحص. لما نيجي يعمل الفحص طبعا بالنسبة للعقم الثاني الراجل يكون إذا لقينا عنده قبليه وده لقيناه كثير جدا، تلقى الراجل متزوج له مرتين ثلاثة أربعة وتلقى عنده أولاد، لكن بعد شويتين مرة واحدة منهم تلقى آخر الإنجاب بتاعه لغاية يعني 4 سنة 5 سنة 6 سنة. ده برضه نعتبر أنه ما دام الراجل هو أنجب نركز في المرأة، يعني حصادنا كلها يكون في المرأة. أما بالنسبة للزواج الأولي أن ما عندهم أطفال قبل كده وأول زواج، ده أول نبدأ بالرجل تحليل الرجل، تحليل السائل الأمني، مويت الرجل ده لازم يتحلل. الحكاية كلها سهلة جدا، الزول يمشي يجيب لنا السائل المنوي في معون، بعد ذاك عندنا جهاز ندخل فيه ترر بيطلع لنا الحيوانات المنوية عددهم كم، هل معقول مع العدد المفروض، الحركة بتاع الحيوانات المنوية دي حركتهم قوية جدا، بحيث أنه لأنه حركات إذا حركة ضعيفة برضو ما بحصل الإنجاب، لأنه البويضة لما يطلع بقت 24 ساعة بس. لما الحيوان المني من هنا أنت خدته والراجل لغاية ما يمشي لحق 24 ساعة بكون البويض خلاص ماتت. إذن لازم يكون في حركة قوية وحركة بتاع. كذلك الشكل بتاع الحيوانات المنوية لازم يكون أشكالهم كده في المية أو أكتر من كم وثلاثين كده في المية، لازم يكون أشكالهم يعني كويسة، يعني إذا عندهم أي عيب خلقي أي بتاع برضو ما بحصله الإنجاب. فده بالنسبة للراجل، عشان كده نحز أنه الراجل ما يقلوا شين لما نقول له يا أخي امشي أبحث، لأنه الرجال بتعقلوا يقول لك طوالي برات بزوقه مرات يعني كثير جدا بحصل حياة كثير جدا، لكن الراجل لازم يبحث. بعد ذاك نجي للمرأة، المرأة برضو دار لها فحوصات، سواء كان بالنسبة للموجات الصوتية بيظهر لنا إذا في أي تكويسات في المبيض، إذا في أي انسداد في الرحم، إذا في أي مشكلة في الرحم مظهر لنا في المرأة. الحاجة الثالثة للمرأة برضو نشوف الأنابيب زي ما قبل قلنا نعمل له راديولوجي اللي هو بعمل لك الصورة بتاع الأنابيب بطلع لك الأنابيب. الأنابيب ده إذا كان مفقول ولا فاتح. إذا بعد ده خلاص علاجنا هيتوقف على حاجة اللي قلنا. الراجل اللي قلناه عنده مشكلة فحصه سهل لكن علاجه صعب. الراجل لما يكون عنده حيوانات منيته ناقصة وحركتهم ضعيفة صعب جدا. يعني ناس بدو أدوية وتقاليل واحدين بتحسنوا واحدين ما بتعاد. يضطروا أنه يشيلوا حيوانات المنيو الكويسة يكبوه في الرحم. يسموه انترايدران انسيمينيشن ده اللي بيدخلوا فيه البتاع ده واحد من الحاجات الأسهل ممكن يتعمل. ورات يتعمل أنه الراجل إذا كان الحيوانات المنيو حركتهم ضعيفة خالص وإذا ما في يكون يعني يشيلوا الحيوان المنوي ويشيلوا البويضة المبيض طالع البويضة يطلعهم برا ويدخلوهم تاني بعد ما تعمل الإخصاب خارج يدخلون. الرجال سموا إيز سبيرميا ما عندهم أي حي مويتهم ده ما في حيوان من الناس زي ديل.
4: نعم
3: علاجهم صعب جدا.
2: المستمعين الأفاضل ما زلتم تتابعون هذه الحلقة. استضفت مدير مستوصف السلطان الطبي بمدينة أم جرس البروفيسور آدم صالح محمدين. النقاش ما زال مستمر. هذه الحلقة المهمة في حياة أي إنسان يعني أي إنسان من الرجل أو المرأة. أصلا أنت فعلا خلال استقبالكم ولي المرضى أو الناس يجوا للفحوصات هل الأقم ده غالبا عند الرجال أم عند النساء اللي تجده في المستوصف؟
3: طبعا أكثرهم يكون يعني نلقى أنه عند النساء. السبب عند النساء نسبة كتير الالتهابات والحياة الموجودة. لكن برضو في رجال برضو عندهم لكن أكثر طبعا سبب النساء.
2: طبعا نظرا لهذا الموقف الحرج إن صح التعبير شنو الرسالة الممكن تقدمها للناس ما جوا وحتى الجو زاروا المستوصف على أساس يحاولوا يحلوا أو يجوا يفتشوا علاج بطريقة سلمية بطريقة ازدواجية؟
3: كون إذا كان بيه اليوم أنه ناس اللي عندهم مدة ما حملوا هو قاعدين بيجوا يعني ده واحد من الحاجات اللي قاعد بيجيب المرضى قاعدين بيجوا بحصل هذا بالإنجاب يقول لك ما لقينا صغير وبعدين بيجي المرة براه وعاد شفتين راجل وين يقول لك زي ما قلنا لك ماشي الراجل ده ما في نجمينا هي بيش زي نفس الكلام قلنا. إذن مفروض يكون خاصة إذا كان العقم أولي الراجل والمرة يكونوا موجودين علشان نبحث الراجل الأول وبعد ذلك نبدأ على الراجل. راجل إذا لقينا كويس خلاص ده الله نجاه بعد ذلك يطلع يمشي. فضل لنا المرة كل الحياة الموجودة الفحوصات والموجات والمعمل والبتاع نعملها لقينا السبب بعد ذلك العلاج. إذن عشان كده أنا رسالتي للناس على أساس أنه ناس يجوا الكبل اثنين هما بنفس الوقت يتحملوا أنه يعني يفحصوهم الراجل ذاته يتحمل أنه يفحصوه لأنه في كتار جدا رجال بزوغ وما قاعدين يعني يفحصوه. وكذلك المرة يكون عندها فحوصات كثيرة جدا تتحمل أنه تعمل الفحوصات والنتيجة تطلع. هسه بس نحن عندنا هنا حاجة واحد ناقص لنا اللي هو الراديو بتاع الأنابيب. كنا نعتمد على مستشفى الإقليمي مشكلة جهاز الراديو بتاعهم خسران لغاية ما جينا خسران وبعدين نرسلهم البشر يعملوا
2: التحليل.
3: بعدين واحد إذا كان أنا الجهاز بتاع المجرس إذا عايز يصلح بكون كويس خالص ثاني.
2: تمام نتمنى المستمعين استمعوا لهذه التوجيهات المهمة. أيضا النقاش ما زال قائم الحوار ما زال مستمر في حالة وجود الأقم ده. هل أدوية طبية حديثة على أساس تتكفل بعلاج هذه المشكلة؟
3: زي ما قلنا الرجال في يعني نسبة بتاع على حسب التحليل بتاعتهم واحدين ممكن ياخدوا أقاقير ويتعالجوا. في نسبة قلنا لك إذا حصل أنه ما في طريقة حتى الأقاقير ما حدوا علاج. في نوع الإيزوسبيرما قلنا ما في طريقة. المرأة برضها تكون على حسب الفحوصات الطلعت. إذا عندها مشكلة في التبييض ده من أكتر حاجة السبب الرئيسي الكثير جدا عند المرأة ودع عقاقيره موجودة خاصة عدم التبييض سواء كان أنه من التكيسات سواء كان أنه عدم التبييض من أشياء أخرى البتاع عقاقيره موجودة. كذلك إذا كان سبب من التهابات برضو العقاقير موجودة. مشكلة في أنابيب لما تكون مقفلة. إذا الأنبوبة مقفلة قلنا ما في طريقة أنه إلا يتعمل منظار. برضو الحياة اللي حسها هنا ما عندنا اللي هو منظار بطن. منظار البطن ده بيدخل منظار في البطن ويمكن يكشف يشوف الأنابيب ده تكفيله من خارجي ولا من داخل الأنبوبة. إذا كان السبب أنا بيبدأ من خارج في حاجة لأصداء وعمل له التوى كده ده ممكن يفكوه بالعملية ويكون كويس جدا. لكن إذا حصل التهاب داخل الأنبوبة والأنبوبة تتقفل ده صعب جدا. يعني مهما أنت تعمل العملية وتصليح برضو هيكون فشل. في ناس عندهم كويس عندهم أنبوبة واحدة فاتحة واحدة مكفولة. ناس اللي عندهم أنبوبة واحدة فاتحة مكفولة ده نحن نقول لهم يا جماعة أنبوبة الواحدة الفاتحة ده ممكن يجيب لك حمل. لما تيجي تفتش أنه يفتح لك الثانية والكويزات ممكن تسدها. أنه فتح بطن ده بعمل التهابات والتهابات ممكن النصيح ذاته يتكفل. عشان كده أنت تصبر بالأنبوبة بتاعتك الواحدة دي كويسة جدا. لما نكون اثنين مكفولات وما قدروا الأنابيب يتفكوا بعدين لديهم شيء يعمل اللي هو تلقيها الخارجي بالنسبة للمرة. والتلقيح الخارجي طبعا حتى جمعنا ما في سنة إلا يا مصر يا هند يا تركيا.
2: تمام سادة الدكتور، طبعا خلال استماعي إليك ومتابعتي لهذه الشروحات تحدثت أن التهاب لا تكون في الأنبوب، هل الالتهاب لا التهاب ناتج عن الأمراض أم التهاب طبيعي؟
3: التهابات دائما تنتج من الانتهاج من الأمراض. التهابات أصلا تجي يا واحدة يكون عمل لها إجهاد نزل جنة.
2: نعم
3: جنة وجنة دي ما نظفوها.
2: نعم
3: بعمل التهاب في الرحم، من الرحم بمشي الأنابيب.
2: نعم
3: التهاب ده بمشي الأنابيب أو ما بعد الولادة.
2: نعم
3: ولدت وحصل لها التهاب في الرحم برضو الرحم الالتهاب ده بمشي الأنابيب ممكن يعمل قفل الأنابيب.
2: نعم
3: إذا كان هو عنده حاجة اسمها إندومتريوزيس اللي هو البطانة بتاع الرحم ده مرات بطلع برا نمشي الأنابيب برضو بعمل التساقات في الأنابيب فبكون بقفل الأنابيب.
1: شكرا لمتابعتكم.

0: هلالك نور هل وبان هلالك هل نور وبان هلالك نور هل وبان وأشرق داهك الأكوان صيامك صحة للأبدان يكوي نفوسنا والوجدان.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: بليز. مساء الخير بنات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا جميعنا الجميله، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القادم تابعونا من 23 ولايه والتشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقه بفرحه وسرور. تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دي ايات 7:15 دقيقه النشرة الدارجيه، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضله والاغاني المختلفه لحد الساعه 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم الخميس يوم 10 شهر تسعة سنة 2026، بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات سانويك يوان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو هنا غاديو تشاد في كارتيه جابانغاتو في كومينانا دوزي مرانو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون، من المجلس الوطني عفوا للشؤون الإسلامية هنا جمهورية تشاد. متابع سعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القائل في محكم تنزيلي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والصلاة والسلام على القائل من يرد الله بخير يفقهه في الدين، وبعد. أيها السادة المستمعون والمستمعات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو الشيخ أحمد النور محمد الحلو، إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية شاد، ولدينا مجموعة من الأسئلة نقدمها لفضيلته ليجيب عليها. فأولا نرحب بفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو. السلام عليكم سماعة الشيخ.
2: وعليكم السلام.
1: طيب سماعة الشيخ، في سائل بسأل، بقول إنسان دخل الحمام، والإنسان بعد ما دخل الحمام ده عنده جوال، عنده تليفون حقه، والتليفون ده عنده قرآن، فكان الجوال ده أحيانا يفتح يخليه يجري ليه داخل، إما هو يستمع أو يجري من الجوال آيات قرآنية، بدور حكم شرع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. القرآن الكريم طبعا واجب على الإنسان أن يبعده عن الأماكن التي فيها النجاسات. معناته القرآن الكريم ده بالنسبة للإنسان المسلم ده لابد أن يعظمه، ومن تعظيمه أي مكان فيه قاذورات، فيه نجاسات مثلا، يعني المكان ده ما لائق النفس لا تطمئن إليه، ده أي إنسان كله واجب عليه ده للقرآن ده يخط منه بعيد، ولا يقرأ ولا يخط القرآن في الأماكن دي، ولا يدخل به في الأماكن دي. لذلك الفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إنسان لا ينبغي له أن يدخل بالقرآن الكريم إلى الحمام ولو كان هذا القرآن مستورا، يعني مثلا يدخل في جيبه، يعني عند قرآن صغير كده في جيبك تدخل بالحمام مكروه. طيب الكلام هذا السؤال الورد ده معناته إنسان عنده جوال، والجوال ده فيه قرآن صوتي، يعني في إنسان مسجل صوت عن قرآن في جوال الجوال ده، بعدين كان دخل في الحمام ده بيفتحه وبيقرأ، والإنسان قاعد بيقرأ وقاعد بيقول وهو بيسمع في القرآن ده، هل ده بيجوز ولا ما بيجوز؟ الحقيقة أنا في بعض المرات استمعت إلى صوتية، الصوتيات الأسهل برسولها في الجوال دي، سمع واحد في صوت لواحد يقول له إذا كان أنت عندك جوال وفي الجوال دي في قرآن وبيقرأ وإنت بتسمع، قال ده لا بأس ولا حرج، ولو في داخل الحمام أنت في أثناء البول في أثناء الغائط القرآن يقرأ وأنت بتسمع ده، ده قال ما في شيء، ده قال زيه وزي قرآن قاعدين بقرأ برا وأنت في داخل الحمام وقاعد بتستمع، يعني قال سوا زي إنسان قاعد بيقرأ خارج الحمام وأنت في داخل الحمام وتستمع إلى الصوت الذي هو خارج الحمام. ده الرجل ده في الصوتية يقول هذا الكلام، لكن طبعا هذا الكلام فاسد، معناته يسمونه القياس الفاسد. ده إنسان خارج حمام برا من الحمام ويقرأ القرآن والصوت هو الذي يأتي إليه، وده أنت في داخل الحمام والإنسان ده الصوت ده معك في داخل الحمام يقرأ القرآن وأنت تستمع إليه، ومع ذلك تقول سواء بسواء. هذا الكلام كلام خطأ، أنت بنفسك القائد في الحمام ده حرام عليك أن تقرأ القرآن وتسمع صوتك وأنت تتغوط. طيب ما الفرق بينك أنت وبين هذا الصوت الذي تفتحه في داخل الحمام ويقرأ وأنت تستمع، وبين صوتك أنت الذي تقرأه وتستمع إلى صوتك؟ ما واحد أصلا. ولذلك أنا أقول مثل هذه الفتاوي يجب على الدعاة أن يتركوها،
3: لا تستهينوا بالقرآن إلى هذا الحد. فالقرآن الكريم ده محل تعظيم ومحل إجلال، لا يجوز للإنسان أن يعرضه أبدا إلى أماكن النجاسات أو في أماكن النجاسات، لابد أن يبعده بعيد من الأماكن التي لا تليق. فلا تقرأ القرآن في داخل الحمام، ولا تفتح الجوال في داخل الحمام يقرأ وأنت تسمع، ولا تدخل بالقرآن وهو في جيبك أو في يدك وأنت في داخل الحمام، ده كلك لا يليق بالقرآن. ولذلك أنا أقول للمسلمين يجب عليكم ألا تستمعوا لمثل هذه الفتاوي، مثل هذه الفتاوي فتاوي مضللة، وبالتالي لا ينبغي للمسلم أن يتعامل بها. عظموا القرآن الكريم، عظموا، والقرآن الكريم ده خدت محل احترام كبير. فأي إنسان يدعوكم إلى مثل هذه الكلمات التي تتعلق بالقرآن الكريم ابتعدوا عنها ولا تستمعوا إلى مثل هذا الكلام.
4: بارك الله فيك، جزاك الله خير رسالة. طيب سمعت الشيخ أحمد النور محمد الحلو في أخونا ده عند السؤال، سؤال ده بقول رجل عند مرأة، المرأة دي كان ركب لها كلاندو وبعدين سو حادث، المرأة دي انتقل إلى رحمة الله. فالحادث البيقى ده الأم والأبو قال للرجل ده أنينا ما داري منك شيء واي كله، لكن الرجل قال لا لا أنا ندور حقي يديا وندور حقي النصيب اللي أنا ندوره. هو كان رد قال لي كي الأم والأبو ذاتك حقي أسقطوا ده، أنا ما منديك هناك ده بدور حكم الشرع الحنيف، هل يدو ولا ما يدو؟
3: الأصل الإنسان إذا كان استحق الدية، يعني إنسان مثلا زولك ومات بحادث، أنت لك الحق أن تأخذ الدية ولك الحق أن تسقط الدية. ممكن الدية دي تأخذها حقك، ويمكن أن تتنازل، وهذا بنص القرآن، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، معناته إلا أن يسقطوا حقهم. فمن أسقط حقه سقط، يعني ذول قال أنا ما من دور دية من فلان ده، خلاص أنا تنازل من حقي، خلاص الذي تنازل تنازل من حقي لا بأس ولا حرج، يجد الأجر عند الله. لكن الزوج قال أنا ما منخلي حقي، معناته

0: ما تدى ما من حقي أن يقول أنا لا أعطيك حق طالما الأب والأم أسقطوا حقهم لا أبدا الأب والأم أسقطوا حقهم نعم لكن حق الزوج البطالب بدأ ثابت على الإنسان الجاندة لابد يدي هذه دية ثابتة دلك أسقطوا حقهم والزوج لم يسقط حقه إذا حق الزوج ثابت إلا إذا كان هو قال أنا كل حقي خليته دخل السقط لكن طالما هو بطالب قال الأب والأم كان خلوا حقهم كل أنا حقي ما خليته إذا ده الإنسان القاتل ده ليس من حقه أن يمتنع ويقول لا أدفع لك الدية لأن الأم والأب أسقطوا حقهم لا هذا غير صحيح
1: طيب سمعت الشيخ في سؤال آخر يعني أخونا بسأل بقول كي المرأة كده يعني تسقط حملها يعني كان بيها خلبان السخير للترميه هي قالت ولا سألت أطباء كونش فوق الضرر ولا سألت حكم الشرع لكن كل ما حملت ده بتسقطها بقول حكم الشرع كل المرأة دي شو
0: أصلا قالوا إسقاط الجنين حرام كونه جنين بس يسقطه هذا لا يجوز قبل نفخ الروح لا يجوز عند أكثر العلماء يعني ذهابك بس دم ولا ذهابك مني هذا يعني قبل أن تنفخ فيه الروح ده أكثر العلماء قالوا لا يجوز إسقاطه أما إذا نفقت فيه الروح فقد أجمع العلماء على عدم جواز إسقاطه ومن أسقطه فقد قتل نفسا كأنه قتل إنسان آخر بس ولذلك المرأة دي لا يجوز لا إسقاط هذا الجنين سواء بإذن الطبيب أو بغير إذن الطبيب حتى لو ذهبت إلى الطبيب وقال لها إن أسقطيه لا يصيبك شيء لا يجوز لا إسقاطه طاعة لهذا الطبيب لأن الطبيب هنا أمرها بمنكر إلا اللهم كما قال بعض المعاصرين أنا أقول بعض المعاصرين كما قال بعض المعاصرين إذا كان المرأة استمرت مثلا في هذا الحمل الأطباء كده قطعوا بأنها تتضرر يعني تموت مثلا في الولادة الأطباء كده قالوا المرأة إذا استمرت حتى الولادة الولد ده بيقتلها معلوماتهم كده أعطتهم هذا العطاء فهناك بعض المعاصرين قال حفاظا على سلامة الأم يجوز إسقاط هذا الجنين لكن أنا الذي أفتي به أن إسقاط الجنين بأي حال من الأحوال لا يجوز هذا الذي أفتي به وهذا الذي تطمئن إليه نفسي ليه؟ لأن إسقاطه ليس واجبا أصلا بدون خلاف المرأة دي لو استمرت على هذا الحمل فإذا خلصها الله سبحانه وتعالى بالعافية الحمد لله هذا هو المطلوب وإذا كان ماتت من أجل الولادة الله لا يسألها يقول لها لماذا لم تسقطيه بل هي ماتت شهيدة لأن المرأة إذا ماتت بسبب الولادة ماتت شهيدة وتدخل الجنة مع الداخلين أما إسقاطه ليس فيه ضمان أن الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة يعني ما عندنا ضمان أن الله تعالى لا يسألنا ويقول لنا لماذا لم تسقطوه لسلامة أمي لأن إسقاطنا له لا يدل على سلامة أمه قطعا قد تكون سالمة وقد تموت هي الأخرى لكن إذا كان تركناها إلى أن جاء وقت الولادة وأنجبت هذا الجنين سالم وهي سلمت الحمد لله وإذا لم تسلم وماتت بالولادة فقد ماتت شهيدة والله تعالى لا يسألنا يقول لماذا لم تسقطوه قبل موتها ولذلك أنا أقول للسادة العلماء خلي يراجعوا هذه المسألة جيد ويتأملون فيها جيد وليتركوا الرخص هذه الرخص قاتلة
1: جزاك الله خير رسال طيب سمعت الشيخ أخذنا اللي بتسأل تقول كيه هي موظفة وزوجها كله بخدم لكن دخله بسيط كيف هيك قاعده كيف كشالت الراتب ده توفر لهم بعض الاحتياجات البسيطه في سؤالها بتقول في الاخير الله منا لزوجها ده لقى شيء هل هي تطالب شرعيا كي قروشها تيجي قبل انفقتها فوق البيت ده تشيلها ده جائز ولا ما جائز
0: طيب المراه دي الزوج لما كان دخله قليل هي ساعدته ممكن تشتري لهم الريس تشتري لهم الزيت تشتري لهم بعض الاشياء وهو كمان ياتي بما عنده والحاله ماشيه هكذا تو بعد ما جاءه اليسار وليجي بعده بالدور ترجع وتأخذ ما أنفقته قبل ده هل ده بيجوز ولا ما بيجوز مش ده هو المقصود
1: نعم.
0: أولا كده هي يسألونها الناس يسألوها يوم خرجت فلوسك ومشيت بيعت الرز واشتريت الزيت مثلا واشتريت كذا ده هل نيتك إذا كان الزوج ده وجد يسار تعودين وتأخذين ما أخرجته ولا لا إذا قالت نعم دنيته أنا دنيتي ما أنفقته لله إنما أنفقته لأعود لأخذه إذا كان وجد الزوج يسارا إذا كان لي شيء ده أنا منرجع ومناخذ حقي دي نيتي ما نيتي ده أنا أنفقته نجد فيه أجر نجد فيه ثواب لا أبدا أنا شفت زوجي ما عنده وساعدته ويوم لي كمان نرجع نشيل حقي دي كان نيتي إذا نيته هكذا دبت نيته ده ترجع وتحاسب وتشيل حقه لكن إذا كان هي أنفقته لوجه الله زوجي ما عنده أنا كل نجيب معه ما جرى في نيته كده هي ترجع وتأخذ حق هذا يوم من الأيام وجد يسار ما وجد يسار ما نيت ما عندها نية هذه لا يجوز لها أن تعود وتأخذ حقها

0: الذي أنفقته لأنها أنفقته لوجه الله تعالى لسد الحاجة والآن حصل اليسار فما فيش هناك باب يقول لها عودي وخذي ما أنفقتيه في السابق إذن هي صاحبة النية يسألوها إذا قالت نعم أنفقت ليعود خلاص مشكلة ما فيه وإذا كان شكه هي قالت والناس ما صدقوها كمن تعرف بالله الذي لا إله إلا هو أنا ما أنفقت ما أنفقته إلا ليعود كان حلفت خلاص راجل يكفيها ما حلفت ما عندها شيء.
1: نعم الله فيك جزاك الله خير. طيب سمعت الشيخ دينا في قضية الزواج. رجل أجبر بيته للزواج. بعدين البيت قال أنا رجل من دوره. الأب أصر في كلامه ويقول أصرت في موقفه وبعدين هربت من البلد ذاتك مشت. مشت في الدولة الكاميرون هنا. البيت قالت هناك وبعدين اللي قالها الطليب وتزوجت وأنجبت لها أولاد. أبوه كان أصر هنا وصوى النكاح. الآن الرجل هنا بيقول كي أنا بزوجتي قاعدة في الكاميرون هي كانت تقول الرجل ذاك بيقول أنا دي زوجتي ويندي منها أولاد شغلنا هل إذا كان البيت ما سبت كلام والدها ومشي اتزوجت ده النكاح حكم شنو والنكاح الأول والتاني حكم كشرعيا كشنو
0: طيب أنا طبعا بالنسبة لمذهب الإمام مالك البيت الفتاة لا يمكن أن يزوجها غير وليها الخاص اللي هو الوالد أو الوصي إذا كان هناك في وصي من الوالد هي فتاة معناته لسه بكرة ما ثيب دزول آخر كإن ده حق يزوجه هذا ما فيه وإذا زوجه في مذهب الإمام مالك ده النكاح فاسد معناته هذا النكاح لا يستمر ولو ولدت الأولاد لابد من فسخه ده حكم كده واحد مستقل أما بالنسبة للزواج الثاني ده أبوها كمان هي هناك متزوجة لحد ولدت وأبوها كان تاني زوجها لزول آخر قال مادام بتي وتزوجت بدون إذني أنا نزوجي زواج آخر أنا يعني زوجها هالزواج الحساساني ده ما بصح ليه؟ لأن المسألة خلافية ففي مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المرأة إذا كان زوجها غير وليها الخاص النكاح يصح حتى لو هي زوجت نفسها لو هي بدكت ولية لنفسها أيضا يصح النكاح إذن هذا نكاح مختلف فيه طالما مختلف فيه ده لو دارين نزوجه زواج آخر لابد من فسخ هذا الزواج الثاني الأولاني ده نفسخه وفسخه يكون بطلاق عندنا أي نكاح مختلف فيه سواء الاختلاف فيه في داخل المذهب أو الاختلاف في خارج المذهب إذا كان دارين نحكم بفسخه وإبطاله فسخه لا يكون إلا بطلاق إذن العصمة موجودة نظرا للخلاف الموجود ولذلك الآن لما زوجت وهي ذات زوج فالنكاح الثاني ده لا يصح أبوها كان داير ده يمشي ويشكي النكاح ده ما صحي لأن البدي فتوى أنا ما زوجتها إذن القضاء يحكم بفسخ ذلك النكاح ولو هي ولدت أولاد كل النكاح كان لابد يفسخ عندنا في المذهب مالك ده بقوله يفسخ أبدا ده يعني ولو طال الدهر بعد ما خلاص فسخ النكاح بطلاق بمعنى القاضي يقول فلان طلقنا من فلان بعد ذاك تعتد بثلاثة قروء حتى بعد ذلك إذا أراد أن يزوجها لإنسان آخر يزوجه أما والحالة هذه هذا النكاح الثاني لا يصح
1: تبشرنا إذا كان الزواج الثاني بقى ده هل المرض يحسن يدوها سيبة ولا بيت بكرة
0: لا لا سيب سيبة
1: طيب كان قلنا سيب ده ما قلنا أحق بنفسها
0: لا لا النكاح كالآن ده نفسه
1: أيوة
0: بعد فسخناه ده
1: نعم.
0: هي صار السيب حتى أبوها ليس له من الحق أن يجبرها
1: بارك الله فيك جزاك الله خير إحسانا في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد النور محمد الحلو إمام وخطيب مسجد الجامع الكبير للملك فيصل والمفتي العام لجمهورية تشاد على هذه النصائح الطيبة لإخوانه المواطنين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهوده بالنجاح إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير إنه نعم المولى ونعم النصير وفي الإخراج أبكر حسن بخاري في إعداد البرنامج وتقديم الإمام النور حسن محمد يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نسير لسماعة الكرام في كل مكان نوقف الصحوة الجميلة عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم. الشيء الإدارة العامة هنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكتسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد طاير رؤوم الرخيص كارتيه مشاقة سيكسيون 1 إلو 76 لو 12 محمد تابشر كارتيه أدا ساكن سيكسيون 1 إلو 71 لو 15 يعقوب عبدالعزيز وفاطمة حمدين عندهم بكان في كارتيه أنقبو سيكسيون 1 ILO 11 ILO 82 ILO 11 ou 12 Mohamed Saleh Issa quartier Guinebour section 2 ILO 122 ILO 7 Hassan Saleh quartier Loubaïd section 1 ILO 54 ILO 5 7 ou 9 Mohamed Saleh Issa Battan quartier Guinebour Section 2, ILO 222, ILO 7. Soumaya Daoud Adam, Indaha Bakan Fikati Arangaji, Section 2, ILO 75, ILO 13. Amita Alangwa, Indaha Bakan Aou Indaha Bakan Fikati Angabu, Section 1, ILO 67, ILO 6. Fikati Arangaji, section 3, ILO 73. Lobus, min 10, la di 12. Homman, Asseit Ibrahim Idriss Al-Hajj, Gaif ILO 8 bis. Madame Fatouma Soukar Giti, Gaif ILO 10. Wa Bishara Haroun, Gaif ILO 12A. Fikarti Arangaji, section 3, ILO 73. Gadin Philo 13, 15, 17 ou 19, Human. Madame Fatime Tajadin, Gade Philo 13. Mohamed Rosi, Gade Philo 15. Madame Awatif Bahraddin, Gade Philo 17. Madame Ashta Nour Hassan, Gade Philo 19. Fikarti Arangaji, section 3, Diamond. ILO 71, LO 1, 2, 3A ou 4A, Humman, Mohamed Ali Hassaballah, Gaïd Philo 1, Mouna Dassidi, Gaïd Philo 2, Madame Daimouna Alliance, Gaïd Philo 3A, wa Madame Amina Tone Baba, Gaïd Philo 4A. Kulla Nazela Zakarnam Hassada, كان ما مشو البلاغ دا كونفوكاسيون. نواصل بالبلاغات بلاغنا وفا سميه بشارة محمد بشارة توم بشارة بلامة بشارة محمد أخي جدة الجوني آدم جدة آدم الشيخ هارون عبد الله وكل أخيانهم في الجبهة الحاج خالة لوم الهزن بيبلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بنيتم وزوجتم زار محمد أخي ماتت اليوم الخميس وسرغة تبقى عن باكر الجمعة بعد الظهر في قريب ما مسكي مسجدنا ألقوني حسنة ده في كارتيه أم تكون علي الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. بلغتنا نقول إن شاء الله بعد الأخبار. رمات ميطف أبو حج رمات جدة بشارة بلامة جدة المدير أبكلتومة بشارة معلم موسى قنبو تيجو المدير معلم عبد الله المدير إيمة قسرة معلم آدم هارون عائلة محمد جبليرو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الشرفة الأسلة السلامات أولاد موسى
البنسيت اليوسيه القران والخزام والاهل البعيدين والقريبين الهلال المجاورات بوفاتنا بتم حواء ابو حجي ماتت البارح في الليل وسرقت طبقا باكر الجيمه في مبيط اللي تبلامه جده المدير الاهل الله صبرهم ولا مرهومه الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنه بلغتها كمان ان شاء الله نكرروا بعد الاخبار بلاغنا 40 القون عبد الله كجا محمد توانو دليجي موسى ادم عمر غوري بلام اما ادم دنقسو بشكر كل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقه عن المرحوم اخوهم الامام دنقسو وببلغ للاهل كمان بكونه السرقه الى 40 يوم انت المرحوم الامام دنقسو تبقى ام بكره يوم السبت في بلته قريضايه هلي تدلقي موسى ادم نكرر القون عبد الله جوجا محمد توانو دلقي موسى ادم عمر غوري الامام ادم دنقسو بشكروا كل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفع الله المجاورات ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت ووقت الصدقة عن المرحوم أخوهم الإمام دنقسو ومن آية تانية وبلغوا للأهل وناس الإرفة بكون الصدقة إلى 40 يوم عن المرحوم الإمام دنقسو تبقى يوم السبت أم بكرة في هلة بلتي قريضاية إلى الدليجي موسى آدم بلاخنا 40 عبد الرحمن جبرين الجورة جبرين محمد توما جبرين عمر جبرين محمد سقير جبرين بشكر كل الأهل البر والداخل والناس الإرفاء ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت السرقة عن المرحومة أمهم فني آدم المعروفة بجديوي والسرقة إلى 40 كمان تبقى عن باكر الجيمي في كارتية أنقبو هلة إبراهيم محمد نكرر عبد الرحمن جبرين الجورة جبرين محمد توما جبرين عمر جبرين محمد سقاير جبرين بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت عن المرحومة أمهم فني آدم المعروفة بجديوي والسرقة هلا 40 يوم تبقى عن باكر الجمعة في كارتيه أنقبو هلة إبراهيم محمد الساعة 11 وتقريبا الساعة 7 و12 دقيقة

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: سونا سمعت راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أبا الشمدر رادر هيلت القادر المبارف قيمة بغادر نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية يوم الخميس بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار المسائية هنتلم يوم الخميس يوم 10 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألمايا هلينا حضر لهم الله صباح في القصر هنا الفنون والثقافة في بداية هنت الأعمال هنا الدورة الثانية العادية هنت مجلس هنا الشيوخ لسنة 2026. وفت هنا الحكومة في رأس الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد انجلين الوفد دا مشى في مدينة أبشي عاصمة هنا ولاية والداي وهناك كمان بسي مقابلة مع المسؤولين المحليين. وتسمع أخبار آخر. الأعمال هنت الدورة العادية الثانية لسنة 2026 هنت المجلس هنا الشيوخ انفتحت لهم الله الصباح في القصير هنا الفنون والثقافة. المناسبة بقت بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفيرة ألمايا هلينا وكثير من المسؤولين هنا الحكومة شال الكلام. بالمناسبة دي الرئيس هنا مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي حجها كثير بما يخص المشاكل اللي بتقى بين التشاديين وبعد كمان قدم الجدول الأجندة هنا الدورة دي. على حسب الدكتور هارون كبادي قال الدورة دي بيخصصوها أيضا للمصادقة في القانون هنا المالية لسنة 2026 وبدرسوا فوقها كثير من المشاريع ومواضيع أخرى متعلقة بالحياة الاجتماعية هنا التشاديين. وفد واحد هنا حكومة مكون من 5 وزراء في رأسها الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد انجلين الوفد دا مشى في أبشي عاصمة هنا ولاية والداي. ومن ما وصل في المطار الوفد دا كان استقبله الأمين العام هنا ولاية والداي جنجار غاسبار مساله للمندوب العام هنا الحكومة بولاية والداي البئسة دي يعني جات في وقت الولاية قاعد بتواجه في نقصان كبير هنا الألمي أي المطر والبئسة دي بتلم المسؤولين وبتحج معهم بما يخص الاحتياجات هنا الولاية في وقت هنا أدم الخريف. بدأت لهم الله صباح في مركز النجمة هنا كارتشي مرسال هنا في العاصمة انجمينا الكشف هنا المرض هنا الإباتيت بي والسي. العملية دي كان قامت بها الوزارة هنا الصحة العامة بواسطة هنا البرنامج هنا محاربة هنا مرض السداء الإباتيت والأمراض الآخرة المعدية. المناسبة هنا بداية هنا العمل كان بقت بحضور هنا كثير من المسؤولين أنا الوزارة هنت الصحة العامة الشركاء الفنيين والماليين. تفاصيل الخبر نسمع مع عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
2: كلنا سوا وده من أجل مجتمع بتمتع بصحة جيدة وأجل بقت الانطلاقة الرسمية هنت الاختبار هنا مرض الإباتيت والقادة تنظمة وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة. المناسبة كمان سمحت لمنسق مركز الصحي النجمة محمد نور أجيد وده أكد للحضور بخطورة فيروس الإباتيت البنتقل عن طريق الدم والبزاق واللمسين الدم الوسخان الكن بسبب مضاعفات خطيرة. كلم ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة أوماي جرما أكدت بكونه المنظمة دي قاعدة تكيف ما تشاد ودلي يحاربوا فيروس الالتهاب الكبدي أي مرض الإباتيت القاعد بيعانوا منه الملايين حول العالم. قال منسق البرنامج القطاعي لمحاربة فقدان المناعة المكتسبة السيدة بتشاد دكتور جبير أحمد هلكي وضح بكونوا الفيروس ده بيصيب الخلايا هنت الكبدة وبسبب الالتهابات وبنقسم لنوعين وأيضا بتلف الكبدة كان ما عالجوها أجل وبينتقل بشكل رئيسي عن طريق لمسين دم الشخص المرضان ومشاركة الإبرة والدواء الوسخان أي الملوث والدم الماء مكشوف من الأم للجنين. في الكمالة كمان دكتور جبير أحمد أشار بالدور الكبير أقال بالأبا مركز الصحي النجمة والشركاء.
1: عبد الرحمن ميكائيل مومن الوزارة انت صحة العامة بتعاون مع البرنامج الوطني أنا محاربة أنا مرض الباليديزم نظمت اليوم الصباح في المباني هنا المعتمر هنا الإيفاك كان تشاد ورشة هنا قدمين أنا النتائج هنا الحملة هنا رشينا الدواء في البيوت ضد البعوضة في العاصمة انجمينا الهدف كمان يدرسوا الأعمال دي وكيف ممكن يبدوها ويقدموا فوقها حلول عشان يبدو الحملة آخر خبر المنظمة الغير حكومية العمل ضد الجوع بالتعاون مع الإدارة العامة هنت اللامركزية تابعة لوزارة هنت الإدارة هنت الأراضي نظمت تدريب للمسؤولين هنا القرى بما يخص الوقاية وإدارة هنت المشاكل المناسبة دي يعني تنكتب في إطار المشروع هنا المساعدة الاقتصادية الاجتماعية في ولاية مايو كيبي صباح إذن المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:21 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية قبل ما نختمها نذكركم بكون الوزير الأول الكبير هنا الحكومة سفير اللما يهدينا هدر ألوم الله صباح في القصير هنا الفنون ولا ثقافة في بداية هنت العمل أنا الدورة الثانية العادية هنت مجلس الشيوخ لسنة 2026 وفت هنا حكومة مكون من 5 وزراء في رأس الوزير هنا الدولة الوزير هنا المالية طاهر حامد دينجلين الوفد ده قائد من ألوم الله صباح في مدينة أبليشي عاصمة هنا ولاية ودان وصمت أخبار آخر هذه النشرة اللي كتبها لكم عبد الرحمن ميكائيل مومن وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سانوي كويان كريو شكرا للمتابعة السلام عليكم ورحمة الله أرجو عافية

والدلوان لبات الرجال مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجال العمات رجال على أجملي هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجال السلطان التجان العمات رجال العمات رجال على والمم سيدول رجال البلا ما بمغري الدول رجال.

0: انا مدرسه لا اذن النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لدناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا الخلب كالضبيط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني العمات رجالا سلطانة تجاني رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردول رجالا سلطانة تجاني قول لك يا رجالا الهم يعد رجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يعد رجالا كم من يالبنا سيد البلام والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني الهم يعد رجالا يا رجالا
1: مستمعينا السماء تراريشات في كل مكان. بعد ما سمينا الأغاني الجميلة والنشر الدارجية قدمها الزميل مطر حسن بن علي، نرجع للسيديو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. الرئيس عن الأسوسياسيون عن الميتيلي دي غير وريتريتي دي تشاد بطلب من كل الميتيلي وريتريتي اللي كان اشتروا تيران في هلة اللوبيت أو كارتيا اللوبيت، قال لي بمشوا بالريفرانس حقهم في المكتب أن الأسوسياسيون القايد في شاريمير ده في رون بوين بني، فمشوا بأوراقهم ومعهم قروش 2000 ريال. نكرر، الرئيس أنا جمعية الميتلي دي غير والريتريتي أنا تشاد بطل منهم، قال لي بمشوا بالأوراق أنا التيران حقهم الشروف في هلة اللبيط ودلهم في المكتب أنا الأسوسياسيون أنا الجمعية القاري في شاريمير ده في رون بوين بني، الأوراق دي كلها كيف يشيلوها بودوها معاهم ومعها قروش 2000 ريال. مضى في البلاغ الرئيس جابي غاري كورا، بلاغ أنا وفا أخي موسى دلقي عدم موسى دلقي تجاني إلي النور أمدو شتيمة أمدو إما أمدو الشيف دراسة ودينة يوسف قنبي يوسف دلقي جدا نور دلقي إما إيسا دلقي عبد الرحمن شتات أجيت جبرين حسن قرقور الحاج حسن التوم الحاج محمد حسن الحاج محمد الجامي عمر إبراهيم جدا عمر بلام إما حسن بلاما إما آدم بلاما قاسم بلاما محمد آدم بلاما صالح إجيل دلقي بكر جدة دلقي إدريس عبد الله دلقي إما جد بلاما بورو دلقي آدم بخاري دلقي حسين مكايلة دلقي بول أكا دلقي جدة أحمد صالح دلقي موسى بكر دلقي كواس محمد دلقي اللوان قلديمة دلقي أخونا بكر دلقي محمد حوة عائلة الأهل هنا دقويش خطي وبلام إيسا لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل خاصة أهل النجمينة بوفاتنا بنيتهم وزوجتهم أمريكيب باريريتا باريراتا ماتت اليوم الخميس ده حسب الكتابة باريراتا أمريكيب باريراتا ماتت اليوم الخميس في النجمينة والسرقة كمان تبقى مباكرة الجمعة في كارتيه بوت البقرة قريب من البيت أنا الدليجي جدة مقابل الأنتين الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويداخلها الجنة بلاخنا الوفاة قبل قرينة قد نكرره بلام رمات عفوا رمات ميطيف ابو حج رمات جده بشاره بلام جده المدير اب كلثوم بشاره معلم موسى قنبو تيجو المدير معلم عبد الله المدير ايمت قصره معلم ادم هارون عائله محمد جبليرو لهم الحزن ببلغوا لكل الاهل الشرفه الاسله السلامات ولاد موسى البنسيد اليو اس اي القران والخزام والأهل البر والداخل وناس الإرف الحلال المجاورات بوفاتنا بنيتم حواء أبو حجي ماتت أمس في الليل والسرقة تبقى عن باكر الجمعة في هلة أنبيط هله البلامة جدة المدير الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نفس البلاغ قلنا قبل الأخبار سميح بشارة محمد بشارة توم بشارة بلاما بشارة محمد أخي جدة القوني آدم جدة آدم الشيخ هارون عبد الله وكل الأخيان في أبجبها والحاج خالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا بنيتم وزوجيتم زارة محمد أخي ماتت اليوم الخميس والسرقة تبقى مباكرة الجمعة بعد الظهر في بيتهم الما بعيد من مسجدنا القوني حسنة دفي كارتيه أم تكوني آلاي الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:40 نمشي نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة لناس مدراد ناس بشي البيتي فرير النور أحمد النور لهم دو سلامات وكل أسرته لرند كمينة محاسن يونس محمودي كابتن سنتجيل محمد حامد أصاب الله بون سنتي مريم مجيد سليمان والعم الكبيرة أجي أمنا محمد آدم من جرمي وكل الناس اللي قاعدين تعبونا من مندو بونغور بالا بوكورو العاصمة الجميلة ومختلف الكارتيانا مدينة كسري والحلال المجاورة لمدينة كسري الكاميرونية كم تجميل

فاتيا مدام أبا آدم هناك من كارتيا مريقيبي نقول لك مساء الخير سرسر شاي من أنقبو شاي أنت وكل أسرتك جروب غاديو تشات وأنا مال عزاز أنا ما فوق في الراس مساء جميل وحلو ما جونا المطر هكذا اليوم نقول مساء أجمل وأحلى من غاديو تشات لكل المستمعين

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة نرجع لبلدنا شاد بلد توماي محمد علي درسيلة الدمبو جويا الدمبو جويا هدية خاصة أمينة بكر فردقلة هو جد رماد هذا ما أمدودو من قوزة باري الرئيس أخي بيتقجة وكل بناتها كريمة أو نكلت جيمي شينوان دلمير كل الناس بجوغانا كبير وبجوغانا صغيري نقول لكم مساء خير من غاديو تشات

سمين الفنان الشادي الكبير محمد علي درسلا الدمبجويا نمشي السودان بلد الأمان عبد العزيز مبارك هدية خاصة لصبر بيتين عمر سمعين جيكو النور صبر بيتين الجوني والحاج محمد حامد الاثنين من قلمي الجوني محمد أبكر من جنبور ومن قلمي وصبر بيتين الأخير كمان عمر خميس من بط البقرة أو من قلمي والجنرال عبد الكريم حسين قرقورة ده كمان صبر بيوت أربع بيوت كلكم نقول لكم مساء الخير منا غادي وشات.

علاج ولدن بتيوة ده كمان صبرة بيوت وطلاقة. نقول لك مساء الخير من غادي وشات وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من بتيوة على راسهم تلاقي عبد الزين حسيني. نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية الشادية.

أنا عبد الله عبد الرحمن وكل أخواته وأمه هناك من ساجيري يقول لك بونسوار من غاديو تشاد وما ننسو كمان يا يامبور هناك من الزيفاية كلكم متابعين الإذاعة الوطنية التشادية حالياً.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة جدا للفنان الكبير والقدير عبد العزيز مبارك نمشي نلقو داودة لسنتيمنتال لا فام دو مون باترون هذه خاصة أكويا جيمة هناك من كوربو رخية يحيى من ملموسي كل الناس اللي بتابعونا من مدغن حول العالم نقول لكم مساء الخير الجرمايا المصاقد الجقيمتين الآليات الثلاثة الدقيات الثلاثة والبنية الثلاثة تراب المصاقد كلكم نقول لكم مساء جميل وما ننسوا ناسنا لام جام لامي فوختان اوي تاهر انترناسيونال هارون جاكسون من كارتيه كليمات نوري والإنا فاطمة سامبا إيمي باقاملا غادي كاسر كونسير سكينة هارون جبريل سوختو جانانا هناك من كاميرون

على أعضاءنا قلوبنا بس هذه ميغاندا هزاز هززت قلوب الناس كل الأعضاء الآخرين الجيمو كونتينر رماد عبد الكريم إيجا سيلفا شتي نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشات.

الوقت لما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكرنا نخلو بكنا للزميل اللي بيجي بعدنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل بنان بقول لكم إيسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور ما قصر قاعد من الساعة 3 لهدي حسا انجينير بلين سان ويكي وان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرقد بآفي

0: من الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس صباح اليوم رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي افتتاح الرسمي لأعمال الدورة العادية الثانية للمجلس دورة 2026 من الولاية التشريعية الأولى. كان ذلك بحضور رئيس الوزراء سفير الله مايهلينا إلى جانب رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية وأعضاء الحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومسؤولي المنظمات الدولية وجمع من المدعوين. خلال خطابه الرسمي لافتتاح الجلسة، الرئيس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي تطرق إلى الأوضاع الحالية للبلاد مع التركيز على دور المجلس في مراقبة العمل الحكومي والتحديات الناجمة عن نقص الأمطار. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم يتناول لنا هذه الجزئية.
2: إلى جانب هذا البعد التمثيلي، يواصل مجلس الشيوخ الاطلاع بشكل كامل بوظيفة مراقبة العمل الحكومي من خلال طرح الأسئلة والاستماع إلى أعضاء الحكومة داخل اللجان وتنفيذ بعثات لتلقي المعلومات ميدانيا. وفي هذا السياق أظهرت الحكومة بأكملها وما جرت عليه العادة تعاونا إيجابيا بما يتيح لنا العمل معا من أجل بناء إطار تشريعي متين. وتأتي هذه الدورة البرلمانية أيضا في سياق يتسم بعجز غير معتاد في معدلات هطول الأمطار، فقد تميز موسم الأمطار 2026-2027 بتفاوت كبير وعدم انتظام منذ بدايته، إلى جانب عجز ملحوظ في التساقطات المطرية مقارنة بالمعدلات المناخية المعتادة في عدد من أقاليم البلاد. وقد أدت هذه الوضعية إلى اضطراب في الموسم الزراعي وتنذر بخطر حقيقي يتمثل في انخفاض الإنتاج الزراعي لهذا الموسم، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى أزمة غذائية من شأنها أن تهدد ليس فقط السكان وإنما كذلك الثروة الحيوانية الوطنية. وأمام هذه الوضعية المقلقة تعمل الحكومة على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا لأي وضع قد يؤدي إلى نقص في الغذاء. ويشيد مجلس الشيوخ بهذه الاستجابة السريعة ويؤكد للحكومة دعمه مع حثها في الوقت ذاته على إدراج البعد المتعلق بالطوارئ الرعوية ضمن استجابتها. وتتمثل مسؤوليتنا السياسية في ضمان ألا تعاني أي أسرة تشادية من الجوع وألا تتعرض ثروتنا الحيوانية الوطنية لأي ضرر أو نفوق.
1: وفي ظل المخاوف المرتبطة بضعف معدلات هطول الأمطار والصعوبات التي يشهدها القطاع الرعوي هذا العام، تكثف الحكومة التشادية جهودها للوقاية أو لمواجهة التداعيات المحتملة. وفي هذا الإطار وصلت إلى مدى ولاية وداي بعثة حكومية رفيعة المستوى يقودها وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلين إلى جانب الرؤساء الوزراء المعنيين. زينب الطيب محي الدين.
3: تضم البعثة 5 أعضاء برئاسة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين. وكان في استقبال البعثة الأمين العام لولاية وداي جنجار قزبار ممثلا عن المندوب العام للحكومة لدى ولاية وداي بحضور السلطات الإدارية والمدنية والعسكرية إلى جانب رئيس المجلس الولائي لوداي. وضم الوفد إلى جانب وزير الدولة وزيرة العمل الإنساني زهراء محمد عيسى ووزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب ووزير التجارة والصناعة الدكتور جيبولو فانغا ماتيه ووزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا. وفي كلمته بالمناسبة رحب الأمين العام لولاية وداي جنجار قزبار معتبرا أن هذه الزيارة الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بمتابعة الأوضاع الميدانية والاستماع إلى انشغالات سكان الولاية. وتأتي هذه المهمة الحكومية في سياق يتسم بمقاوف متزايدة بشأن معدلات حطول الأمطار والظروف الرعوية، حيث تهدف إلى استباق التداعيات المحتملة على السكان والثروة الحيوانية ومصادر عيش المجتمعات المحلية. وخلال هذه الجولة تعتزم البعثة الحكومية الاستماع إلى انشغالات الفاعلين المحليين والوقوف على الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، إلى جانب عقد لقاء موسع مع الشركاء في المجال الإنساني والتنمية ومختلف الفعاليات والقوى الحية في الولاية. وزير الدولة وزير المالية والاقتصاد والتقطيد والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلين أكد أن هذه القطوة من شأنها تعزيز تنسيق التدقلات وحشد الموارد اللازمة، بما يسمح بتقديم استجابة استباقية للصعوبات التي قد تترتب على الوطء المطري خلال هذا العام. ولا تختصر مهمة البعثة على ولاية والداي فحسب، بل تندرج ضمن جولة وطنية تشمل 11 ولاية تم تحديدها ضمن المناطق المتأثرة بنقص الأمطار، وذلك بهدف تقييم الأوضاع المحلية وتحديد الاحتياجات ووضع استجابات ملائمة للتحديات التي قد تواجه السكان والماشية ووسائل العيش. أبشا زينب الطيب، محي الدين، للإزاعة الوطنية التشادية.
1: عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال أدم مصطفى إبراهيمي هو الآخر اجتماعا ناقش فيه تداعيات الأمن الغذائي وقلة هطول الأمطار والبحث عن سبل الحد من آثارها. محمد كشو صالح.
4: شهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة الإقليمية للعمل والمجلس الإقليمي ومسؤولي قوات الدفاع والأمن، إلى جانب شركاء في مجال التنمية. وخلال الاجتماع تم استعراض وضع الإنسان والغذاء والأمن في ولاية، خاصة في ظل تراجع الإنتاج الزراعي والرعوي. وأكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي على ضرورة تضافر الجهود السلطات الإدارية والأمنية والجهات المختصة وشركاء في التنمية من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الوضع وتعزيز الدعم والمساعدة للسكان المتضررين، كما دعا إلى متابعة وتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق المتأثرة والعمل على وضع حلول مناسبة تساهم في تخفيف الغذاء وحماية المواطنين. وتأتي هذا الاجتماع في إطار استجابة العاجلة للوضعية الغذائية الراهنة وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بهدف ضمان أمن الغذاء والاستقرار الاجتماعي بولاية بحر الغزال. مدينة مصر، محمد كوشو صالح، للإذاعة التشادية.
1: صحيا، نظم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا ورشة عمل لعرض نتائج حملة رش المبيدات الحشرية داخل المنازل في العاصمة أنجمين. حسن موسى حسين.
5: في إطار جهود الحكومة التشادية الرامية إلى تحسين القطاع الصحي، نظم برنامج الوطني لمكافحة الملاريا ورشة عمل لعرض نتائج حملة الرش داخل المنازل لمكافحة الملاريا دورة 2025 بالعاصمة أنجمين. وتهدف هذه البادرة إلى تعزيز جهود الوقاية من مرض الملاريا ورفع مستوى حماية السكان، ويشكل فرصة لتقييم ما تحقق والاستفادة من التجربة في تطوير حملات المستقبلية وتعزيز الاستجابة الوطنية لمكافحة الملاريا في تشاد. في كلمته، منسق برنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور محمد صالح إساق ديار قال إن مكافحة الملاريا تمثل أولوية بالنسبة لوزارة الصحة العامة والوقاية، لأنه يؤثر على صحة السكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيدا بالجهود التي بذلتها السلطات المحلية والشركاء لإنجاح هذه العملية. ولدى إطلاقه لأعمال الورشة، الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد قال تعمل الوزارة من خلال البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا على تعزيز التدخلات الوقائية وتطوير الاستراتيجيات الرامية إلى الحد من انتشار المرض. ويمثل عرض نتائج هذه الحملة مناسبة مهمة لتقييم ما تم تحقيقه والاستماع إلى الملاحظات والتوصيات والاستفادة من الدروس المستخلصة لتحسين الحملات المقبلة. هذا فإن أعمال عرض نتائج حملة مكافحة الملاريا تستمر ليوم واحد.
1: كما أطلقت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة السيدة حملة الاختبار حمل فيروس التهاب الكبد الوبائي بمختلف مراحله. مصطفى بشارة محمد.
6: كلنا معا من أجل مجتمع يتمتع بالصحة الجيدة تجيء الانطلاقة الرسمية للاختبار الحمل الفيروسي للالتهاب الكبد التي تنظمها وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة بجاد. المناسبة سمحت للمنسق مركز الصحي النجمة محمد نور عقيد للتأكيد للحضور بخطورة فيروس الالتهاب الكبد الوبائي الذي ينتقل عبر الدم وسوائل الجسم أو ملامسة الدم الملوث الذي يسبب مضاعفات خطيرة ويمكن العلاج والشفاء منه بالأدوية الحديثة. أما ممثل عن ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة أميمة جرمة فقد أكدت بأن المنظمة ستقف مع جاد من أجل محاربة فيروس الالتهاب الكبد الوبائي الذي يعاني منه الملايين حول العالم، وقد ساهمت أيضا في الترويج لاستخدام الأدوية والمضادات الفيروس والالتزام بالفحوصات الالتهاب الكبد كجزء أساسي من الرعاية الروتينية للمرضى. من جانبه منسق البرنامج القطاعي لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة السيدة بجاد الدكتور جبير أحمد حليكي أوضح بأن الفيروس يصيب الخلايا الكبد ويسبب الالتهابات وينقسم إلى نوعين حاد والآخر مزمن، وقد يؤدي للتلف الكبد إذا لم يعالج مبكرا وينتقل بشكل رئيسي عن طريق ملامسة الدم الشخص المصاب ومشاركة الإبر أو الأدوية الحادة الملوثة أو نقل الدم الغير مفحوص من الأم للجنين، مشيدا بالدور الكبير الذي يلعبه مركز الصحي النجمة والشركاء.
1: ختام النشرة مع المجلة الثقافية لهذا الأسبوع موضوع جديد محمد مردس.
7: في جاد يعيش الفنانون في كثير من الأحيان على مداخل غير منتظمة، وتتحول حملات التبرع إلى ملاذ عند إصابة أحد الفنانين بمرض خطير أو حاجته إلى الإجلاء للعلاج، ومع ذلك يمتلك البلد إطارا للتغطية الصحية الشاملة، ويتضمن من بين مكوناته نظاما خاصا بالعاملين المستقلين. في جاد عندما يصاب فنان بمرض خطير تتحول روح التضامن غالبا إلى نداءات لجمع التبرعات، وعندما يرحل عن الحياة قد تجد أسرته نفسها دون أي مورد يضمن لها العيش الكريم، وهذه الوضعية يجب ألا تبقى أمرا محتوما. وقد يكمن الحل في إنشاء نظام للحماية الاجتماعية مخصص للفنانين والعاملين في المجال الثقافي يراعي خصوصية أوضاعهم المهنية. عمليا يمكن لوزارة الثقافة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنظمات المهنية وشركات التأمين أن تتعاون لإطلاق بطاقة اجتماعية للفنان تتيح الاستفادة من التأمين الصحي والتغطية ضد الحوادث وتأمين الوفاة. أما التمويل فيمكن أن يقوم على مساهمة دورية رمزية من الفنان تستكمل بدعم من الدولة والجماعات المحلية ومنظمي العروض والشركاء الثقافيين، كما يمكن تخصيص جزء من عائدات المهرجانات الكبرى لتمويل صندوق للتضامن والحماية الاجتماعية للفنانين. وفي البلدان الأخرى أثبتت الأنظمة المخصصة للفنانين أن الحماية الاجتماعية قادرة على توفير تغطية تشمل المرض والتقاعد وتعويضات الوفاة، لذلك تحتاج البلاد إلى الانتقال من التضامن الطارئ إلى التضامن المنتظم. فالفنان الذي يبدع من أجل المجتمع يستحق أن يتمكن من العلاج وأن يهيئ لتقاعده وأن يترك أسرته في كنف الحماية والأمان. لقاؤنا يتجدد معكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: نشكر لكم طيب الانتباه، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: Radio Tchad en Djamena en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
1: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاترة الحصة في العصرنا الجديد بداوا بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة، أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كلها الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده. حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالج الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس بيرثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة، نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا. الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير، السيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانة الطب التقليدي كيف؟ أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس السالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
2: نعم.
3: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000، ومن سنة 2000 لحد هسا الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في نظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات, سوت قسم هنا أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنين يعني.
4: نعم.
3: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وقت داك في دردة عندها مكان هنا سيمينارات وكذا, 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لموا وكتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في كاد. ده كلام ده 2005.
4: نعم. قبل 21 سنة.
3: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وقت داك الموارد البشرية الكافية, الخبراء اللي يقدروا ينظموا, مش يعني ما الشدارة والمميو في الوزارة, لا في تخصصات في العلوم
4: يعني حاليا ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا
3: فوقت داك ما في خبراء كافيين. كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي, هسا كان موجود وإن كان في المعاش حاليا مدير الجامعة توماي, رئيس جامعة توماي. فاحنا وكده كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي, يعني في جمعيات وكده الفدراليات كل أسسوا وكذا بدوا يشتغلوا كفرق وكذا, لكن من وكده الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية شوية إلى 2015 يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في كاد, ده سنة 2015. ومن الوقت ذاك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عنده مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي.
4: نعم. شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو, كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقوكو ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شكرا. عشان وقت بدينا في سنة 2013 بدينا كنا خدمو خلاص في فيدراسيون.
4: نعم.
5: وبعد من بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014. بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون. في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدم في جمعيات. والجمعيات أولا قاعدين ده قاعدين أتوكل قاعد براسها وخلاص بنك جمعيات كتير خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلاص نخط الرئيس وايد ونخدم صو آخر بمشي لأن لما أنا كل هذا خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة الصحة كله نادانا وخلاص قاعدين قاعد نخدم صو مع منسيرنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل فورماسيون نلقوا الفورماسيون وقاعد نخدم إن شاء الله.
4: قاعدين تسوي شنو بالضبط كي بعد ما أسسوا؟
5: من أسسنا كان خدموا
4: في شنو؟
5: في أشاب كان أدلوا في أشاب وكان نسوي فورماسيون وكان خدموا أي وقت قاعدين نلوم راسنا كان خدموا وأي مسنا قاعدين نلوم نسوي فورماسيون ونسوي أتو اسمه شنو نسوي خدمنا كان خدموا ونمركوا برا قاعدين نخدمه مش له.
4: نعم. شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي، الدواء سي حاليا الدواء ده قاعد اثنين، واحد قاعد في الفارماسي، واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار تشيله تشربه أو تمسيه في جلدك أو كذا وخلاص أنت تلقى العافية، وده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي، قبال الإبر ما تجي، الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسا حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة، وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم اليوم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر، الناس قاعدين بعالجوا بي، الناس زمان بيرسوه من أبهاتهم، وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو، كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث، وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها بسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسا والناس القاعدين بسوى والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم، تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، او 94 94 09 53 94 94 09 53. كدرمن كاتورز 09 53. معنا المستمع النور آدم، اتفضل.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يبارك.
4: النور من وين؟
6: النور آدم تكتمان من دجل.
4: أيوة اتفضل.
6: أنا دكتور لطيف الماك.
4: نعم.
6: هو يعني أنا نقول الأدوية مثلاً هسا الدواء البرا عنينا مش اللي كان نقول حتى مش اللي دول وايد، بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. طبعا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبير يعني قبل بنتونا شغل دواء بس مرات نقول وما بيداوي يعني أنا ما نعرف يعني مرات ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
4: نعم.
6: وثمن ذاتك ثمن يعني ما ثمن قاسي، ثمن مناسب 200 ريال بس.
4: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الامراض.
6: بقول لك بعالج كل الدواء
4: كل الامراض اللي انت قاعد تعاني منها.
6: ايوه كل الامراض. ايوه طبعا يعني قال له ما هلا ايه يعني هم قاعد بيشوفوا يراقبوا ولا الا صحيح كلام كذب ولا قاعد بيخشون الناس.
4: نعم. شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الناس بيرسوا طيب، الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا، الناس قاعدين بعالجوا بدبس، ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب. كيف انتوا قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف، وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض؟ عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة، معانا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معانا في داخل الاستوديو، وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين معنا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل أنه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا. حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط هنا الوزارة عشان أنهم يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
3: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية وأفريقية يعني.
4: نعم.
3: الحاجة الأولى
4: نعم.
3: هي هنا نحتاج إلى تزويد الكفاءات.
4: نعم.
3: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج إليه. نعم. ده الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة. كان كتبناها 2005. أول كتبوها 2005. إحنا جينا جددناها 2015. ثم جددناها 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون.
4: نعم.
3: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق التصريح وفلان ده ما يستحق، واللي يستحق التصريح ده يستحق تصريح في أي مجال، لأن هم مجالهم زي حق الأطباء يعني في تخصصات مختلفة.
4: واحد متخصص بالعالجين الكسر،
3: واحد متخصص بالحجامة، واحد متخصص في الأعشاب، واحد ده هو يسموه ديكودروجيست يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها، الناس اللي بقالوا يبين نباتات هم يمشي الشروع منها يعني جمع النباتات الطبية في برا في القباء في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب اللي عنده طريقة ده بوم بسولية طقوس وكذا، ما عايزوا لك دير يدخل في فوري يشيل أعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حق يعني الناس يجوا يبوء منا على الأطباء التقليديين.
4: هو ما عنده علاقة بيوصف لنا أنه تشرب دواء، هو يبيع لهم وهم
3: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك بعرف فينا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو بمولهم للأطباء التقليديين. أيوة. ميديكو دروجيست. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقة عشوائية وتقليدية ممنوع. يسموهم الماترون يسموهم بأسيستي يعني أسيستانت عن الحوامل. هم بدأوا الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودهم في المستشفى. ده كل الأعداد يسموه الماترون أو يسموهم الولادات أو يسموهم الأكوشيس تراديشنال. ففي تخصصات وايد تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كلها قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية يعني، فنحتاج الاعتماد إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإزجي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء، و في مجلس الوزراء يعتمدون. الله يخليك.
4: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أطباء التقليديين والإندوم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو وهم المستشار يوسف أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في جاد. السلام عليكم سيد يوسف.
7: عليكم السلام ورحمة الله.
4: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد آدم.
7: عليكم السلام.
4: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو أنتوا قاعدين تعالجوا الناس وفي مستمع قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار معلقين ميكروفوناتهم للناس وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
5: الحمد لله عشان الناس راس راخين بتولم ده الناس اللي بو منه لو خاتين عشان دائما نقول لهم شنو كيدور الدور يمشي في مكتب كمشي في مكتب ده حتى الزول الجاي في مكتب ده هو بعرف داخل امتى جاي كم شغل بيجي كله انت تيجي تلقى في مكتب اما لا ماشي في الشارع وانت تشيل منه ده ويقول لك ده هو بيداوي 20 مره 30 مره ده خطا كم شادر واحد بيداوي 20 مره ده الا ولا شيء شادر كثير الله سوى شدر كثير عشان أي ما شدر بخدمته أي ما شدر بخدمته
4: نعم.
5: عشان ده أنا دائما نقول لهم تالو فورماسيون تالو فورماسيون عشان دوروا ناس البخار ما صح ناس يقولوا شنو شارلاتان الشارلاتان لما شارلاتيسمو حكومة مرقة كتك ذاتك خلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب أصل نصر كلير ما انتردي للدار ما يمشي في جامعة ما يمشي في سوق ما يمشي بخان موت ما يمشي في فريق
4: انتردي
5: كله انترنت
4: تقعد بوكانك
5: تقعد بخان واحد بس انت تقعد كم زول كم خلاص يدورك يجي يلقاك في مكتب انا بخان مومك اما انت لقي زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرض ده خطا خليه يمشي يفتش زول يلقاه في مكتب ياخذ مومايا
3: داير نعقب سعادتك نعقب الكلام انا البريزدان البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع ممنوع من الوزارة من وزارة الصحة إني بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات مشينا سوينا مسح في الشوارع قشينا نهائي وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي شعبي ده المواطن ما يبي الدواء هالقب ساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق دي البالك دواء أم باكر بيجا ما في دواء دشيلتا كان بيجا أديل كله تلقى وين آخر أو كان بيجا هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا بمشوا للأطباء التقليديين ده داير الطبيب التقليدي أو التراديب راديسيون ده في قانون هكينا نكاتا دي تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع اللي هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقاعد في معنا ومعروف بيته كله معروف وقاب بباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألمه في الحياة ده الطبيب التقليدي.
4: نعم إن شاء الله نجي في بعد نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالجوا وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعياتكم يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منا لكم انتم كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر الناس قاعد بيجوا لكم فوق.
7: السلام عليكم.
4: نعم.
7: معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي.
4: نعم.
7: جيجي.
4: نعم.
7: مستشار أنا كونفدراسيون ناسيونال أنا ترادي براتيسيان سي ان تي تي وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده. ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودوا وكيت عجفوا ده نقدر نشاركوا معكم في لان انينا في بكنا انا في سياش انا سنتتي لان مكتب وعممت عندنا اطباء قاعدين يوميا يفكوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس بيجوا مردانين درج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير. واليوم في وقت المنصف الحسن قاعدين ده وقت أنا بالي نال بجو كثير منهم مرت أنا بالي وكثير منهم المرت أنا زخم لأن تأخر الجو ونلقوا كثير منهم عندهم أمراض أنا الأساسيات مثلا الدمجزون نلقوا ناس كثير عندهم أمراض أنا سكري نلقوا ناس كثير عندهم أمراض ولهم أنا إيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كناس بجو وبيلاقوا الميديسين أنا ترادي براتيسين مش الأخينا كلمه لأن ديل الميديسين تراديشنال باسكو أنينا تيبنا في برنامج أنا الشارلاتان معناته الناس البروخو الناس البروخو في شوارع مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الان ميديسين تراديشنال لابد عند مهر حقا المهر حقا البقود فوق ده فلابد يقدر نادم المردان كله يعرفه لأنه كان البشيل أدوية حقا وكان ماشى الأدوية ده ماشى ما هو أدل كله بيندم ما استثالات كما ماشى أدل كله ما دكتورة ده عنده استثالات.
4: شكرا إن شاء الله نجلك فيما بعد. نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. وقبل ذا نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاكلوا الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكذا. عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معنا في داخل الاستديو. انتم المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم اي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الاسواق او سواء في الشوارع او سواء في الاذر كل ناس قاعدين بمشوا بصوغوا. اذا كان عندكم اي اسئله الاطباء قاعدين وممثل هنا وزاره الصحه ايضا معنا في الاستديو تنادوا في نمره التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 94 53 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 جمعياتكم مثلا امين عام على جمعيه هنا الاطباء التقليديين اكيد انتوا عندكم مطالب من الدوله او من الحكومه هل مره انتوا سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم انتوا لمصلحتكم انتوا
8: نعم علينا السلام عليكم قبل
4: وعليكم السلام
8: علينا عندنا مطالبات نعم علينا مطالبات والحكومه كل رد علينا في طالب علينا ده
4: نعم
8: ادونا في منستير كمان منستير سوا لنا فورماسيون ومس كل سوا لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم
4: نعم
8: كما كي اول عنينا مشتتين وهسه كي من لما راسنا بقينا جمعيه وايد ده خلاص شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسه يشوفوا يعطونا انا بقى خيرت شيك من نعم. الاول
4: شكرا سيد ادم تعالى معنا مستمع على الخط اتفضل طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاته تدمجة تلم في النظام الصحي. مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني عليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه نادمك لو ودوه سولي إلاج أنا برا. ممكن إلاج أنا برا ده يلقوه في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدمه في الجانب.
3: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة الأساس منها والرسمي ده التراديب الرئيسي ده يقعد في بكانة يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطع تصريح فتحها قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل ليه ريكور يسوي ريكور يعني ببابيه عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض الان ده مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها ثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابيه حقه يجيبوا بكان الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب ده إدماج هنا البراتيك يعني إدماج ده ما شر إلا التراديب الرئيسي يجي داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه وليل الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراديب الرئيسي يجي في مستشفى
4: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
3: بكالوريا
4: حقهم لكن يقروا في الياتو
3: لا أنا جايك ما هو أنا أقول لك عنده أوجه كثيرة ده الوجه الأول الطبيب التقليدي يا من ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقه مثلا جابوا لي كسر مفتوح عنده يحتاج شيرجي
4: أيوة.
3: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عنده VIH عنده مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عنده تبركلوز طوال يحولها
4: وفي أطباء تقليدي وعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى لياتهم
3: لا ده كانت إشعية ووقفناها ما صحيح سبافري
4: نعم
3: جاي لك الوجه الثاني هنا الإدراج أن الأطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادلة ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى هو دولك إنها إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء غي يصنعوا ده الأطباء قالوا يفوق ده يسووا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أنديا ومشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس عند إنيتي أنا برودكسيون أنا فيتو ميديكاما أو اسم خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت الميديسين قاعد بيسوي البرسكريبسيون ده طوالي يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص يحط في الفارماسي وفارماسي ده كله فارماسي هاكو هيدا في المستشفى داخل لكن انت فارماسي هاكو هيدا يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمية كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطي للمريض يمشي ويدي في في في في الفارماسي فارماسي يحول في المصنع الخليه اللي قاعد داخل ده يحضر له 24 ساعه يشيل الدواء
4: نعم.
3: ده وجه اخر الوجه الاخر كونه يفتح معاهد مكمله اكاديميه للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني ما سهل كونه يفتح مؤسسه تفورمي في الطب لكن حاليا الاطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال في الجامعات
4: شكرا مستمعينا الاعزاء انتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه اف ام 92.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأونما موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث كيف الاطباء التقليديين الجايين القادمين بعالجوا بشذر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي، وشنو دورنا الدولة في المجال ده؟ عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، وعبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا، شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشواري في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل، رأيكم فوق شنو؟ وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث؟ تنادونا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تين سين كنتروا سين كنتروا ذين، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدرفين كتورس كدرفين كتورس 09 سين كنتروا. طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بدو. حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات أنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فات ده، انتو هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
5: عشان شكرا. عشان أول المينيستر سنين الفاتورة كل المينيستر قابل يخدمنا أي ما سنة، وأسنة كمان المينيستر عند الصوبات شيء، وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي، نمشي نأيد في يوم 17 الشهر التسعة نأيد في كيلو نسو الجورنال أفريكان هاجنا نسنة أننا مشي لديكالي 17 يوم عشان نجوسه في 17 يوم نجوسه عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلو نأيد ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتور من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنال كل مرة
4: في جورنال الاكتيفيتي ده كله كي بقى شو حقا شنو مثل بلال فورماسيون في شنو آخر؟
5: أي ما نسو العاجي نقدر نسو عاجي نقدر نسو أسامبلي ونقدر نسو إسبوزيسيون أنا برودي هاكينا الاندينا ده كله نوصفهم الخدمين الآخر كله عندنا كله نخدمه في وقت في ثلاثة يوم ده نخدمه فوق
4: ده كله كل جمعيات كله وصوات
5: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فدراسيون.
4: نعم شكرا سيد يوسف، عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي؟
7: فعلا أنينا في جورني أنا الواحد وثلاثين أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة الصيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار. بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفل، والموضوع ده بيقى زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنو سي جورني عن الميديسين ترادشونال أفريكان ده، وأنينا كوتي هنانا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سي انتتي أنينا قلنا يوم من يوم 6 ل من يوم 5 ل يوم 6 عندنا الجورني هنانا هنا هنا الميديسين ترادشونال هنا يوم 31 شهر 8 ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجون هنا في أمجمينا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم 6 ليوم 7.
4: نعم
7: وده ممكن دارين عندنا تم أنا الفورماسيون هنانا سوينا السنة ده تم مهم لأن التم هنانا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لأن فارماكو فيجيلانت له شغل امبورتان.
4: نعم سلام نجي لك نشيل المستمع ونكمل.
7: نعم مرسي.
4: معنا المستمع محمد علي من جوجي شرفة يتفضل.
9: ألو.
4: نعم يتفضل.
9: الموضوع نقول الطب التقليدي ولا أنا؟
4: أي نعم.
9: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل عليه إنه يعني جانب واحد إلا لازم الوزارة يشيلونها. يعني هسه الطب التقليدي يا جماعه يعني هذيل زمان ده يوم الطب الحديث ما في لهم بس ناس بيدعوا فوق.
4: نعم.
9: يعني هسه علينا ناس واقفين كلها بيت ولا فوق ولا بلد بس ناس ما يعرف شيء ويمشي فوق مكانه ويأجر ويداوي ناس يتلفن يمرد الناس. اللي سووه هو شيء كان سووه مراقبة يمكن شيء كذا جايين للناس اللي يعرفوا ده داوي ناس بيسووا تقليد دائم في نجاحها إن شاء الله.
4: نعم. شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. ايمن عم واصل سيدس
7: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون انا هو مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المرضان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مرضان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مرضان ده بس نعم ده ممكن عنده هايبرتنسيون ممكن عنده هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ده ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقولوا الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نوصل فورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك مكان الدواء ده لابد تكون فيجيلانت للمرضى
4: نعم.
7: عشان ما تخوم الدواء أمور تانتي.
4: نعم شكرا. طبعا سيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هنا كله من الأوبجكتيف هكوكو في ريشارش كله في الميديسين ترادشونيل
8: عندنا ريشارش
4: هل بديتوا الريشارش ده وصلت وين؟
8: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قروا ميديسين ده يجوا ليه سو تيز عنام ده يجوا لنا أنينا نودهم كدادي نعاونهم ليه نوصفهم أي دواء ده زي دا وخلاص وقت كملوا يجوا سو تيز عنام كان سو تيز عنام قريب اليوم هسا ناس المرقو نيفو A نيفو 2 ده قريب 80 وهاجة دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لساكي انينا يكملوا ريشيرش انام وما يندكي انينا في ريشيرش السودا عشان انينا اونم
4: يعني نورمال ما انانم جيت انت اي نانم انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي اسمه ما
8: قاعد يسيتي وسمنا ده إيه بمواجه
4: أو حتى يرمسيوكو مثلا
8: رمسي ما كل ما في
4: كل الناس الباسي بيكو
8: كل الناس الباسي
4: دون خليه سمو عديل مرة آخر انت أي نانو حتى كن أجوز بس لقيتها في الشاري انت شيل منا شيء معلومة ده بعد انت سيتيه عشان من حقها هي
8: أيوة هذا دورنا منه.
4: نعم شكرا سيد آدم تالا. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس القاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي اللي بعالجوا بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. ذا الكل معنا في داخل الاستوديو. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا، إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة، تنادوا في نمرة التليفون 61 53 20 61 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53. نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد، يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف؟ هل ينتهي كوزارة؟
3: والله كوزارة شكرا، سؤال مهم جدا. مستقبل مشرق إن شاء الله، لأننا بدأنا بداية سمحة في كتبنا النصوص، أنشأنا الإدارة، فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا، هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس. المركز ده أول معهد سانتر دي ريشيرش، المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن يعني ايفالياسيون عن البلانت ميديسينال أو أي دواء طب التقليدي. بل المعهد ده صعب جدا، وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناحية المادية للدولة بكل صراحة. فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي، هو نقدر نسوي لجان، وده في هذا حاليا ده في قيد، يعني نسوي لجنة خاصة عشان تقدر، وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب، في العلوم، في السيانس الساينتفيك مع وزارة التعليم العالي، ما ترادي براتيسيان هم بيقيموا، يا تو بلغا بيرمي يا تو بلغا بيرمي، يعني بسبب جزء النقابة يعني لجنة كده، وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان. ده كله سهل، بس أصعب شيء ده المركز، مركز النبوس ما فيه، لو كان ما فيه ما في صعب جدا، وإلا فإن الجهات الأساسية كلها سوينا، يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة، وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده، يعني في في في تنسيق يعني واسع جدا.
4: نعم.
3: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر، ده كلامنا عند 3 سنة هسا، كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل جمعيات أنا الأطباء التقليدي ده، ونقعد ونجلس ونناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم، يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية، أنا الأوبئة مثلاً أستقيم في الكوليرا وكذا يعني.
4: مستمعين العزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنامة. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة، موضوع اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد، شروكي كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن، نقوله يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبشي، تفضل. يوسف محمد
10: من أبشي،
4: أيوة تفضل.
10: الله يبارك فيك. نقول كيه
4: نعم،
10: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبشي هنا ده ما عندكم مهلك يعني في يتود ماله،
4: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
10: ما هي في أبشي ده ما عندنا.
4: نعم. وعندك سؤال آخر؟
10: أيوة. ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده،
4: نعم،
10: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقلم نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني.
4: خلاص إن شاء الله يرد عليك سيد يوسف.
10: سمع
4: سمع
11: أخينا
4: يوسف محمد.
11: يوسف محمد السلام عليكم، نسلم كثير فعلا. هناك في أبشي أنت ما سأل، بس كان سأل ده تلقى فيدراسيون كثير، تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك، مثلا سينتتي عندها ريبريزنتان حقها في أبشي، وحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم. أنت ما فتشت، كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل معنا. وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا، ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيله دا ممكن بمرض الوينو، لأن هو الشادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس. لكن أنينا قدرنا الناس سوينا فورماسيون في الدوزاج، يعني في الكمية اللي بصبولي دا والنادم مردان ده داو هذا الكمية ده.
4: شكرا. نشيل مستمع آخر أيضا من أبشي، فيصل حسن من كمينة من أبشي. فيصل المستمع.
12: نعم.
4: أيوة يتفضل.
12: يعني بالنسبة لي أنا ده. ألو.
4: نعم واصل قلنا أسمعك.
12: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده، قال لو الناس الخلطانين قايتين نادم دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده، إذا لو عندك مرض، إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف ومن بعضهم مرضك عسلا، يعني الدكتور جه ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في. يعني الدكتور يقبع سبب والله يديك العافية، أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدك، يعني الدواء واحد مر كشرب بيجي يعني بودر منك. يعني حصل كثير من الناس يقولوا أننا يال مالك لا يتزود لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا مالك يتوى شنو.
4: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي، إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة.
12: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة، يعني تمشي الدكتور ده يسألك كشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي.
4: وقبل الدكاترة الحصة حاليا بخل قالوا بيوت ده معفوم، كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو قال؟
12: بعالج الدواء ده ما حصل في الناس وايدين، يعني خاصة إلا حصة أنا كان بلزما أنا ده كان مرضان ده إلا نمشي الدكتور نمشي المشاشة وما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا.
4: كويس.
12: تمشي تلقى زول واحد ما قاري عند الدواء حتى في حرارة قاعد تمشي ده يبيع لك دواء ده حصل لو كان ما يسفري كله ما حرارة داخل الدواء ده يدور محل بارد يقعد.
4: نعم شكرا شكرا. نشيل مستمع آخر، آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده. أيوة في مستمع آخر، في محمد علي تفضل.
13: يعني الأستاذ يعني أنا آسف للإزعاج، ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس عندهم تنسيقية كثير، ولكن حتى حاليا إن شاء الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجمعيات حتى أنا الطب التقليدي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة أنا انجمعنا ده.
4: نعم.
13: ويعني حصل علي أن الطب التقليدي الناس ألقيه مارس الطب التقليدي لأنه بقان هنا هو دول كل شيء كان دوله مراقب وما تنسيق ده.
4: نعم.
13: الوزارة كل تراقب المواد أنا وحلق كيكين إيه اللي جاحسن حصل الناس اللي يشتوك يوران ده وده مور دول فيهن ده، كان انت يعني كان الوزارة كان صوته مراقبة قاعدة.
4: نعم.
13: انت كان مشيت قد تشيله ده وقال بس أنا يعني قلبك راجل كتشيله عشان ده إنه بقان إنه مراقبة وإنه تنسيق مع الوزارة.
4: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج. طبعا أنينا ماشي للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج. قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو، السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي، كلمتك الأخيرة.
14: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفه قاعد تطور شيء.
4: نعم.
14: الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين، هسا كمان من الحكومة كلها خطت عين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون، دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون، خلاص الفيدراسيون كمان هي تريغروبي الأسوسياسيون الكريه دول ده. هسا نشيفه في الكونيسانس براتيك ده حكومة أواناتنا كتير.
4: نعم.
14: بفورماسيون وبالتان
8: شغلات شيء كذا لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبتن في 2023 ده حكومه كل دسته في البوليتيك انا لوا نيميرو 18018 بار بير بار 2023 ده هسا بيجا يعرفونا كي الميديسين تراديشنيل ده قاعد في حكومة أرفا خلاص.
4: نعم. شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، كلمتك الأخير.
11: كلمة هنايا الأخير أنينا السنتتي الكونفدراسيون ناشونال أنا ترادي براتيسيان وجانا هزن في شهر 6 يوم 12 لأن فقدنا الرجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديشنيل سنتتي مسي كاميس بي اصنام دونك دابا زانينا كل هيزن ده في كات كامل وعشان ده دابا ندور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دور نقطو رئيس اخر انا الترادي براتيسيان انا سنتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان انا المامبر انا سنتتي القاعد وين كله ممكن يجينا لسه أنينا قاعدين في المكتب كبير قاني لأمه وأنا ده كلمة هنايا الآخر نكلم لي أخواني وأخواتي تشاديين بار إكزامبل أنينا تشاديين ده خلي كل يوم الدعوة ده كان نشولو نمشو نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بنتك دعوة ده لابد كان في بيتا

0: ndora hukuma kalima baya minina kali bisaid na bimusada u informe hakina u yantina subvention u yantuna leg yantuna don achanle nzudu achanle irfa alfras na kul nakhadumu irfinna achan a formation alhamdulillah wa formation kama di dora subvention dora leg dora don achan indak ilim u dora le shughal achan te khadim alilim al indak frasaka da shughal ndora hukuma kalima baya minina u anina sana achan gana khadumu fi kelo Ogane so ato al 24e ato journée africaine de la médecine traditionnelle. O kulu membre na fédération khali yemshu fikelo yom sabatasha. Yemshu na ayudu sawa on so formation on so âgé on so ato usmechuno al journée africaine de la médecine traditionnelle.
1: شكرا سيد دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية.
2: شكرا عندي ثلاثة رسائل.
1: نعم.
2: الرسالة الأولى ده للأطباء التقليديين. والثاني للمواطنين الأطباء التقليديين خليه ما يخلبطوا خدمة أنا ما خدمة أنا الدكاتير الطب النادم التقليدي ده يقعد في خدمته أنا الطب التقليدي ما يروح في شارع ما يلف اللفين المنفلين ده ممنوع يقعد يخدم في مكانه وما يشيل أوردوناز يكتب ولا بيلوتيت إكزامي يقول أمشي دكتور خليه يصير كشف ده ما خدمة أنا خليه ما يسوي حاليا أنا قاعد نوري كلام ده حاصل خليه ما يشيل بيلوتيت إكزامي يكتب أوكي أمشي دكتور يصير كشف ما يبرسكرير دواء يقول أمشي دواء ده شيله في فارماسي كان ركب نادم كله ما يسوي وما يروح في الشوارع دواء بكانه معروف الرسالة الثانية للمواطنين خلي يعمل حسابهم أي زول قاي يسوي دواء في شارع بروخ ما يبون منه سواء كان تشادي ولا بون فرانسوا ولا أي نادم قاي يلف في شارع يساوي ده ما يبون منه يبون من زول مكان معروف الرسالة الأخيرة للجهة العليا وعلى رأسها رأس الدولة المارشال محمد الزديبي حفظه الله وأطال الله في عمره ما عندنا مركز هنا بحس الطبيب الطب التقليدي ده تانك سانتر دي ريشيرش ما في ده ما نقدره نقومه وما نقدره نطوره خوام ده كله كان سوينه كله نحتاجه ليه سانتر دي ريشيرش خلي يساعدنا يساعد المواطنين يساعد الأطباء التقليديين عشان عبر وزارة الصحة يسوي لنا مركز وطني حنا تقييم مركز وطني للبحوث حنا تقييم النباتات
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية بوزارة الصحة العامة شكرا لعبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد أيضا نشكر السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا اليوم وموضوعنا الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.